0: أين ذهب السمك؟
1: اصبر يا لؤلؤ، الصيد يحتاج إلى الصبر والمهارة. انظر كيف أصطاد.
0: انظر إلى ماذا؟ إنك لم تصد شيئاً منذ جلسنا.
2: نجحت، سمكة كبيرة، إنها تتحرك.
0: لا تبدو لي كبيرة.
1: هذا حظ المبتدئين.
2: بل هي مهارتي.
1: لا تنسى أنني علمتك الصيد.
2: ولكني تفوقت عليك، وهذا هو الدليل.
0: الصغير يسبقنا إلى الصيد.
2: المسألة ليست بالسن، إنه فن الصيد، اختيار المكان ونوع الطعم والتركيز والذكاء.
3: هل أنت مقتنع بما تقول؟
2: بكل تأكيد، أنا صياد موهوب بالفطرة، وهما كما ترى.
3: يا له من تواضع.
2: لو كان في مثلي ذكائي ومهارتي لتمكن من الصيد مثلي. أنا دليلي في يدي.
3: يا بني، هذه السمكة رزق ساقاه الله إليك، ليس له علاقة بالمهارة أو الذكاء.
2: كيف؟
3: إن السمكة التي في يدك هي نفسها الدليل على كلامي. لو كان الصيد بالمهارة والخبرة لنجح البحاران المحترفان في صيدها قبلك، لكنها رزقك أنت، كتبه الله لك يوم ولادتك.
2: لماذا يبتعدان عني ولا يتحدثان إلي؟
3: لأنك تعاليت عليهما.
2: لم أقصد، كنت فقط أعبر عن فرحتي بالصيد.
3: إن ما يحزنني أنك لا تتعلم مما أحكيه لك، وكأنني أهدر وقتي دون فائدة.
2: لماذا؟ ما الذي فعلته يستحق كل هذا العتاب؟
3: التكبر يا بني من أسوأ الصفات. ماذا قال قارون لقومه عندما سألوه أن يخرج الزكاة ويحسن كما أحسن الله إليه؟
2: قال لحظة سأتذكر، قال إنما أتيته على علم عندي.
3: هذه خطيئته الكبرى، ظن أنه حصل على المال بفضل ذكائه ومهارته، لم يدرك أن الله هو الذي رزقه.
2: هل ترى يا سيدي أني أتصرف مثل قارون؟
3: أنا لم أقل هذا، ولكن أحذر أن تتحول المباهاة الصبيانية إلى غرور، والغرور يؤدي بصاحبه إلى الظلم والفساد.
2: ولكن كيف أحذر وأنا لم أعرف بقية قصة قارون؟
3: أنت تستدرجني لأكمل لك القصة؟
2: بصراحة نعم.
3: وبفضل هذه الصراحة سأحكي لك. كان فرعون يريد أن يولي الناس عن الإيمان بدعوة موسى، ويشغلهم بحب الدنيا ونسيان الآخرة. وهنا اجتمعت قوة المال وقوة السلطان ضد دعوة النبي الكريم عليه السلام.
4: ما هذا الموكب؟ هل يمر الفرعون من هنا؟
5: إنه موكب السيد قارون.
6: إلى أين يذهب؟
7: أفسح لي مكاناً، أريد أن أشاهد الموكب.
5: ابتعدي عنا أيتها البغي الخاطئة.
7: ابتعد أنت عن طريقي. انظروا إلى عربة قارون، الأعمدة كلها من الذهب الخالص.
8: هل الوسائد مريحة يا سيدي؟
5: لا بأس.
7: انظروا إلى الياقوت في حذائه، إن أصغر ياقوتة تكفي لشراء قصر عظيم.
5: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
9: إنه لذو حظ عظيم.
6: ماذا تقولون؟ هل نسيتم أنه كافر برب موسى؟
5: إننا لنتحدث عن الدين الآن أيها الرجل.
9: نعم، ما الذي أدخل الدين في المال والكنوز؟
7: انظر بعينيك.
10: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.
5: عن أي شيء يتحدث هذا الشيخ المسن؟
11: يتحدث عن الآخرة، عن النعيم المقيم، عن الجنة. كل هذه الصور زائلة.
5: ومن يضمن لنا الجنة؟
8: وعدنا بها نبي الله موسى.
11: بشرط أن نصبر على الابتلاء، فالجنة لا يدخلها إلا من يصبر في الدنيا.

0: نجحت الخطة يا مولاي نجاحا باهرا.
1: نعم، الناس لا حديث لهم إلا عن مال قارون وذهبه وحذائه ومفاتيح الكنوز التي تحملها عصبة من الرجال الأشداء.
0: نسي الجميع انتصار موسى علينا.
1: هذه فرصتنا لإعداد الجيش والقضاء على كل أتباعه.
0: هل نستعين بمال قارون ونطلب مساعدته؟
1: لا، يجب أن ننتصر على موسى دون مساعدة من أحد.
0: نعم يا مولاي، نعم نعم، معك حق. يكفي قارون ما وصل إليه من ثروة وشهرة.
1: مر الجيش أن يستعد، سنحاصر موسى وقومه قبل أن يفلتوا.
2: انشق البحر إلى نصفين وعبر موسى ومن معه في أمان. وعندما أراد جيش الفرعون أن يتبعهم التأم الماء وغرق الجميع.
0: حادثة عجيبة.
2: إنها معجزة يا مولاي، لا أصدق أن الجميع ماتوا في البحر.
3: خف عن ذكر الموت أيها الأحمق، ألا ترى أنني أتناول طعامي يا سخن؟
2: عفوا يا سيدي، ولكن الأحداث خطيرة.
3: الأخطر أن تزعجني وتحرمني متعتي. اسمع يا سخن، الحياة في رأيي عنقود من العنب، وعلى المرء أن يعتصرها في فمه.
2: يا لها من كلمة عظيمة،
3: ويا لك من رجل منافق. أين الجارية الحسناء لوتسيلا التي حدثتني عنها؟
4: أي عمل تكلفني به يا سيدي؟ سأقوم به على الفور. لقد كنت أحلم دائما أن أكون خادمتك المطيعة.
3: قولي لي يا لوتسيلا، ما أكثر شيء يجذبك إلي؟
4: حذاؤك يا مولاي.
3: ماذا؟
4: إنني لا أقدر على رفع عيني والنظر إلى وجهك الجميل يا سيدي، فأكتفي بالنظر إلى حذائك.
3: وجهي الجميل؟ تحسنين الكذب.
4: لا تظلمني يا سيدي.
3: ودموعك تنسكب كدموع التماسيح وهي تأكل فريستها.
4: أرجوك يا سيدي.
3: هذا شيء في صالحك، سأكلفك بمهمة لو أنجزتها أعطيك ما تطلبين.
4: نسير منذ يومين في صحراء سيناء، أخشى أن نكون قد ضللنا الطريق.
2: أصمتي، المفروض أنك صماء وبكماء كما تنص الخطة.
4: سأغلق فمي تماما عندما نجد موسى وقومه.
2: تدربي على الصمت من الآن. ها هم قوم موسى. أيها القوم، أيها القوم،
5: ماذا بك يا رجل؟
2: نحن من سكان سيناء، نقيم في واحة بعيدة، وسمعنا عن رجل يقال إنه نبي من عند الله.
6: نبي الله موسى، نحن أتباعه.
2: يا له من حظ طيب، هل تستطيع أن تأخذنا إليه؟
5: لماذا؟
2: ليته يتعطف علينا ويدعو الله أن يشفي ابنتي المسكينة.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: تعال يا معنا.

0: حسنا نجحت لوتسيلا حتى الآن في مهمتها. لقد صدق الناس بأنها مريضة ومسكينة.
1: أيها الرجل، لماذا تسير مهموما وقد شفى الله ابنتك؟
2: ضاع شرفي، أضاعه من يدعي أنه نبي الله.
1: اخرس، كيف تتهم النبي الكريم عليه السلام بتهمة كهذه؟
2: اسألوها هي.
3: نعم، هذا ما حدث عندما ذهبت إلى خيمته ليعالجني.
1: أنت كاذبة.
3: ولماذا أكذب وأتهم نفسي بشيء يفضحني ويعيرني به الناس؟
4: هل تواجهين النبي باتهامك هذا؟
3: نعم، أواجهه.
5: دخلت المرأة إلى خيمة سيدنا موسى عليه السلام وهو قائم في قومه يتلو عليهم من كتاب الله تعالى، وقالت له:
3: يا موسى، أنت فعلت بي الفاحشة.
5: أرعد النبي من الجزع ونهض يصلي ركعتين لله.
2: إن صمته دليل على الإثم.

0: وأنك رسول الله. لقد استأجرني قارون لأكذب هذه الكذبة. أقبل الأرض تحت أقدامك يا نبي الله أن تسامحني.
1: خر نبي الله موسى عليه السلام ساجدا يبكي ويشكو همه وحزنه لخالقه، وكما حدثنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى موسى قائلا: ما يبكيك يا موسى؟ قد سلطناك على الأرض فمرها بما شئت. قال نبي الله موسى للأرض: خذيهم خذيهم. وأشار رب العزة للأرض أن تنخسف بقارون. تلقت الأرض أمر الحق خاضعة طائعة. انكفأ قارون على وجهه وغار في الأرض وصرخ:
2: أيها الحراس، أيها الأتباع، أعطيكم نصف ثروتي، بل أعطيكم ثروتي كلها. أنجدوني أنجدوني، لماذا لا يجيبني أحد؟
1: كانوا جميعا مشغولين عنه بالمأساة التي تقع لهم. كانوا جميعا يغوصون في الأرض.
2: النجدة النجدة إنني

0: ما هذا؟ أين قصر قارون وأين الخزائن؟
1: هل اختفى كل شيء بهذه السهولة؟
0: كنا بالأمس نتمنى أن نكون مثل قارون.
1: لو استجاب الله لنا لكنا الآن موتى في أعماق هذه البحيرة.
0: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
1: لولا أن من الله علينا لخسف بنا.
0: حقا، إنه لا يفلح الكافرون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئتين ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم.
3: يستحق ما جرى له، كيف يفتري كذبا على نبي من أنبياء الله؟
2: ليس هذا فقط ذنبه، إن جريمته الأولى الكبرياء في الأرض.
3: كيف؟
2: كانت كلمته المدوية إنما أوتيته على علم عندي تعني في المقام الأول أن الإنسان هو الذي يرزق نفسه وليس الله.
3: معك حق يا سيدي.
2: كانت كلمة قارون تزرع الكبرياء والفساد في الأرض، كان صداها يتردد في الحياة ويفسد النفوس والقلوب. وبسبب هذه الكلمة الظالمة عاقب الله تعالى قارون في الدنيا بالخسف،
3: وأظنه سيعاقب في الآخرة أيضا.
2: هذا غيب لا يعلمه إلا الله. الذي نعرفه ونتأكد منه أن قارون أصبح درسا في التاريخ لكل من يتصور أن علمه هو المسؤول عن ثرائه.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. وقارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات. والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي. ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشديد. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف

0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية ملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: شق الصدر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد حتى بلغ من العمر 4 سنين، يشارك الأطفال في جدهم ولعبهم، ويغدو في الصباح مع إخوته يأخذون الغنم إلى مراعيها، ويعود معهم في المساء حين يعودون بالغنم إلى حظائرها. وبينما كانت حليمة في أحد الأيام مشغولة في دارها ببعض شؤونها، إذ أقبل ولدها يجري خائفا مذعورا وهو يصيح: ذاك أخي القرشي قد قتل.
1: فخرجت حليمة مسرعة ملهوفة تجري وتصيح بأعلى صوتها: يا ضعيفة، يا وحيدة، يا يتيمة، استضعفوك فقتلوك. حتى وصلت إليه فوجدته قائما منتقعا لونه، فصاحت به: يا بني، أراك حيا بعد، وانكبت عليه تضمه إلى صدرها وتغمره بحنانها وهي لا تستطيع أن تمنع نفسها من البكاء. وسألته عن شأنه فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا لا أدري ما هو فطرحاه ثم رداه كما كان.

0: وقد ثبتت رواية شق الصدر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه. عند ذاك خشيت حليمة على وليدها وأحاطت بها الهواجس والظنون، فقالت لزوجها: إني لأخشى أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فانطلق بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه.
1: حمل الزوجان يتيمهما وقدما به على أمه، ولما وصلا إلى آمنة تعجبت من مجيئهما وقالت: ما وردكما به وقد كنتما حريصين على بقائه عندكما؟ فقالا: إن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وخشينا الإتلاف. فقالت آمنة: ما ذاك بكما؟ أصدقان شأنكما. فلم تدعهما حتى أخبراها الخبر، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شأن. ألا أخبركما خبره؟ قال: بلى. قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه. وكانت تسمع من مثيلتها عن متاعب الحمل وثقله، ورأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما وانطلقا راشدين. وفاة آمنة.

0: عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنته الخامسة وقد غلظ عوده وبلغ من النضرة وميعة الصبا ما لم يبلغه صبي في مثل عمره، وقد عاد من جديد إلى كنف أمه الحنون وأضحى كل شيء في حياتها. وكذلك جده عبد المطلب كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه، ووجد فيه عوضا عن أحب أبنائه إليه ولده عبد الله الذي فارق الحياة وهو ما يزال في مقتبل العمر.
1: بلغ النبي السادسة من عمره وذهب مع أمه إلى يثرب ليزور أخو له بني عدي بن النجار. خرجت آمنة مع والدها برفقة أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه التي خلفها له مع ما خلف من ميراث قليل. ولما نزل على أخوله في المدينة أحسنوا رفادته وأكرموه، حيث أقام في دار النابغة من بني النجار ومكث وأمه شهرا. زاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحركت الزيارة لواعج الشوق والأحزان في نفس الأم وابنها. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتبه بعد أن كان لاهيا عنه، وخاصة حين رأى نساء بني عدي يواسين أمه ويعزينها في فقد عبد الله، وعيونهن تذرف الدمع وأصواتهن يخلقها البكاء. الحادث الأليم.
0: انتهت زيارة الأهل وعادت آمنة مع ولدها إلى مكة، وما انقطعت مرحلة من الطريق حتى فاجأها الموت عند قرية الأبواء، وجلس الابن يذرف الدمع سخيا على فراق أمه، وقلبه قد امتلأ بالأسى والحسرة بعد أن فارق من كان يجد في كنفها الحب والحنان والسلوى والعزاء عن فقد الأب. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذوق مرارة فقد الأبوين وهو لما يتجاوز السادسة من العمر.
1: لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ذكرياته في تلك الرحلة، فقد نظر بعد الهجرة إلى دار بني النجار وقال: هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر أمه زاره ويبكي ويبكي من حوله. وفي إحدى المرات قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت.

0: في كفالة جده عبد المطلب.
1: رجع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة يتيم الأبوين، فكفله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، وكان لا يأكل طعاما إلا ويقول علي بابني فيؤتى به إليه، وبذلك عوضه الله بحنان جده عن حنان أبيه. أما حاضنته أم أيمن بركة الحبشية فقد رعت وكانت له أما مكان أمه.
0: وكان الجد يسر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه إجلالا له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب والسرور يملأ نفسه دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. فلما حضرت الوفاة عبد المطلب أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحياطته، ثم مات عبد المطلب وكانت سن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. كفالة عمه أبي طالب له.
1: لم يكن أبو طالب بأكبر بني عبد المطلب ولا بأكثرهم مالا، ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا، وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمدا حبا شديدا لا يحبه أحدا من ولده، فكان لا ينام إلا إلى جانبه ويصطحبه معه عندما يخرج، وكان إذا أراد أن يطعم أبناءه يقول انتظروا حتى يأتي ولدي، فيأتي النبي فيأكل معهم فيشبعون ويفضلون من طعامهم، فيعجب أبو طالب من ابن أخيه ويقول إنك لمبارك.
0: لقد زاد حب أبي طالب لمحمد ما كان يتحلى به في صباه من طيب الشمائل وكريم الآداب، مما يدل على ما فطره الله عليه من خير الخلال والآداب. رعيه للغنم.

رغم صغر سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أدرك ثقل الحمل على عمه أبي طالب، وأدرك كثرة العيال وقلة المال، فاشتغل في صباه برعي الغنم، فكان يرعى الغنم لأهل مكة لقاء أجر بسيط، وكان يرعى الغنم بأجياد أحد وديان مكة مما يلي الصفا، وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا منذ صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فقالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وفي سورة أخرى من القرآن المجيد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: ففي هاتين الآيتين وصف دقيق لله عز وجل في الدعاء.
1: والدعاء فطري في الإنسان منذ بدء الخليقة،
0: فالإنسان يشعر بحنين إلى الله، يفزع إليه عند الشدائد، ويتضرع في كشف السوء عنه،
1: لكونه ضعيف أمام أحداث الحياة، لا يجد سنداً غير الدعاء، ولا شيء مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعيد السكينة إلى النفوس والطمأنينة إلى القلوب.

0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك يا الله، فاغفر لنا ويسر أمورنا واهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يا عظيم يا حكيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.

جاء الكتاب بأعمال لها كتب، إن ظل يعملها الأعمى تبصره، منها الصلاة ومنها الصوم هل سقطت عنك الفروض لعذر أنت ذاكره؟ صام الأفاضل شهر الصوم وارتفعت، أكفهم بدعاء ليس تحضره؟ وأنت ساه ولاه غير متبع، إلا الذي كاتب الأوزار يحضره.

إلهي، إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تقدم مني ما قد علمت وما أنت أعلم به مني، فيا سوءتاه مما أحصاه علي كتابك يا الله. لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها يا الله. يا غفار يا قهار، يا رحمن يا رحيم،

عن أبي العباس بن عبد الله بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث. نتوقف فيها عند بعض الصور التراثية بما زخر به إرثنا الإنساني والحضاري.

أعزائنا المستمعين، الكتاتيب ومفردها الكتاب هي مواضع لتعليم القراءة والكتابة في الزمن الماضي. يذكر الباحثون أن الكتاتيب وجدت في العهود العثمانية، ثم استمرت لفترة قصيرة بعدها، وهي امتداد لأسلوب التعليم القديم عند العرب، لا سيما وأن الكتب السماوية أكدت على أهمية العلم والتعليم. وفي القرآن الكريم أكثر من آية تشير إلى فضيلة المتعلم، كما أن هناك أحاديث نبوية كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وأصحابه والفلاسفة المسلمون، والتي كلها تحث على التعليم وعلى إشاعته. المساجد كانت، ودور العبادة، وبعض الأماكن الخاصة والعامة هي المؤسسات العلمية عند العرب. وقد اشترط العلماء في معلمي الكتاتيب شروطا عديدة، منها أن يتنزه المعلم في ساعات فراغه عن امتهان المهن الحقيرة كالحجامة والدباغة وما إلى ذلك، أن ينظف جسمه، وأن يعمد إلى تقليم أظافره، وأن يكون اشتغاله بالتعليم في سبيل الله تعالى لإصلاح ناشئة المسلمين، لا طمعا في مال أو جاه، أن يبتعد المعلم ما استطاع عن الحكام والملوك، وأن يكون ذا عناية بالعلوم المفيدة، وأن يغفر لتلاميذه خطاياهم الصغيرة، وأن لا يقوم بالتدريس وهو منزعج النفس، فإن ذلك مضر بنفسه وبطلابه، وكذلك أن لا يعلم أحدا ما لا يتحمله ذهنه أو سنه، وأن يقول لا أدري إذا سئل عما لا يعرفه، وغير ذلك من الشروط الكثيرة. واشترط العلماء شروطا في الطالب أيضا، من بين هذه الشروط أن يجد في الدراسة، وأن لا يعاشر غير إخوانه المجدين والمجتهدين من الطلبة، أن ينظر إلى أستاذه بإجلال واحترام، أن يسبق أستاذه في الحضور إلى المكتب أو الحلقة الدراسية. المؤرخون يذكرون أن معلمي كتاتيب كانوا منقسمين إلى قسمين منذ أقدم الأزمنة. القسم الأول هم معلمو كتاتيب العامة الذين يهتمون بتعليم أبناء الطبقة المتوسطة، والقسم الثاني هم معلمو أبناء الطبقة العليا والأمراء والأثرياء. وكان يطلق على المعلمين أيضا المؤدبون وما إلى ذلك من الأسماء.

أعزائي المستمعين، إن الغرض الأساسي من وجود الكتاتيب في العهد العثماني هو تحفيظ القرآن للصبية. أما القراءة والكتابة فهما وسيلتان تساعدان التلاميذ على حفظ القرآن الكريم. كانت الدراسة تبتدئ في الكتاتيب بعد سن السادسة كما هو الحال عندنا اليوم، وكان على الصبيان أن يجربوا معهم القرآن الكريم أو على الأقل أحد أجزائه، وعادة ما يكون جزء أمة إضافة إلى أدوات الكتابة كاللوح أو الصفحة التي يخط عليها الحروف أو الكلمات التي كانت تمسح عند الحاجة بخرقة مثبتة بخيط في أسفل اللوح. على التلاميذ يجربوا معهم محبرة وبعض أقلام القصب. كان تعليم الصبيان يبتدئ عادة بسورة قل أعوذ برب الناس، وتبتدئ القراءة بطريقة التهجية الكلاسيكية. ومهما يكن من أمر، فإن الدراسة في الكتاتيب كانت تتصف بالتكرار الممل والقراءة السائطة، إذ يتحتم على الطالب القراءة بصوت عال، وكلما ارتفع صوته كان ذلك مبعث ارتياح وتقدير من قبل شيخه أو معلمه. عندما ينتهي الطالب من مرحلة التهجئة فإنه ينتقل إلى مرحلة القراءة السريعة من دون تهجئة. أما جلوس الطلاب فيكون على حصيرة من القصب، فالمتقدمون بالقراءة والكتابة تكون مقاعدهم أمام الملة، والمبتدئون يكون جلوسهم خلف المتقدمين. كان يساعد الشيخ في عمله شخص يسمى الخلفة، وهو الذي يقوم بالإشراف على تسجيل الطلبة الجدد وكذلك تحضير الفلقة والخيزران للملة، حيث يتم معاقبة الطالب المسيء أو الوكح أو الذي لم يؤدي واجبه. وهناك طرق أخرى وأساليب أخرى للعقوبة تختلف بين شيخ وآخر. أما طريقة التعليم فإن الملة أو الشيخ كان يقوم بشطب بعض الحروف الهجائية من أعلى السطر، ثم يشرع الطالب بعد ذلك بإعادة كتابة الحروف المشطوبة وبنفس الطريقة.

أما الدوام أعزائي المستمعين في الكتاتيب فكان يبدأ في الصباح، وعندما يبتدئ أذان الظهر كان الجميع يذهبون إلى صلاة. أما الغداء فكان كل طالب يجلب معه لفة من البيت. اعتاد أهل الطالب أعزائي المستمعين أن يعملوا الحلوى والولائم كلما وصل ولدهم مرحلة معينة من التعليم، وإذا ختم القرآن الكريم فإنهم يجرون له احتفالا بهيجا يشترك فيه الصبيان من أعضاء حلقته الدراسية وآخرون من أبناء المحلة، وهم يرتدون ثياب الأعياد ويكونون موكبا جميلا يتقدمهم الخلفة ويأتي بعده أحد التلاميذ وهو يحمل القرآن الكريم على رأسه ملفوفا بالحرير المزركش المذهب مع مجموعة من حملة الرايات الدينية، ثم يأتي قارع الطبول حيث يردد الجميع الدعاء الذي يأخذ الخلف بتلاوته بصوت عال فيقول: الحمد لله الذي تحمد حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، كلم موسى واصطفى محمدا، وأنزل القرآن نورا وهدى على نبي اسمه محمدا، إلى آخر الدعاء. في نهاية كل قفل يردد عليه بقية الموكب آمين آمين. هذا الموكب يدور في الشوارع والمحلات ثم يعود إلى دار والد خاتم القرآن، فتستقبلهم النسوة بالأهازيج والتهاليل وطش الملبس، وتمد مائدة كبيرة عليها أنواع الأطعمة والحلوى، ويقوم والد الخاتم أي الذي يختم القرآن بتلبيس الملة أو الشيخ جبة جديدة من القماش الجيد وإعطائه سرة تحتوي على مبلغ من المال وكذلك هدايا أخرى. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الاحتفالات لا تقام لأبناء الفقراء لأنهم لا يملكون ما تصرفه عوائلهم عليها. إن الدراسة في الكتاتيب مستمعين الكرام كانت تنتهي عادة بعد أن يختم الطالب القرآن الكريم والحصول على مبادئ العمليات الحسابية الأربعة، وكذلك حفظ بعض الشيء من الشعر. كان الأمر برمته يعتمد على طريقة الملة أو الشيخ أو أسلوبه التعليمي. في بداية القرن الماضي كان الأهالي يرسلون أبنائهم إلى المدارس الحكومية، خاصة بعد انتهاء الاحتلال العثماني، ذلك رغبة منهم في إتمامه للتحصيل العلمي بعد أن تجاوز العاشرة من عمره. ولقد انطوت حقبة الكتاتيب في العراق بعد أن انتشرت المدارس الحكومية والأهلية، على الرغم من الإشاعات التي كان يطلقها أنصار الأسلوب القديم، ومنها أن الذهاب إلى المدارس هو من أعمال الشيطان.

إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقيكم بأتم صحة وعافية في الحلقة القادمة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: زبالك تسمعه. لا تغير المستقبل FM دائما الأولى في بابل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للزمالة المصرية. رئيس الوزراء وجود خطط مهمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة مشكلة الكهرباء ودعم الاستثمار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الصيادلة ومعالجة الإشكالات المتعلقة بقانون التدرج الطبي والصحي. رئيس مجلس النواب يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية يفتتحان المبنى العراقي في مقر الجامعة بالقاهرة. تعاون بين بغداد وأربيل يطيح بتجار مخدرات. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية. إسرائيل تغتال عنصرين من حماس والجهاد في غزة. ومبابي يستعد لتجاوز راؤول في قائمة هدافي دور أبطال أوروبا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: لكل شعب لغة ولكل لغة موسيقى ولكل موسيقى أشخاص مختلفون. ماذا أثرت الموسيقى في حياة الشعوب؟ وكيف كانت لغتهم الموسيقية؟
1: دو
2: ري
3: مي
4: فا
1: صول
2: لا
3: سي
1: دو.
0: برنامج لغة الشعوب، إعداد وتقديم محمد زيدان، في المونتاج مصطفى زيكو.

حياكم الله مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لغة الشعوب. سوف نتحدث اليوم عن المقامات الشرقية مع الأغاني، كونوا معنا.

الموسيقى دم يتدفق في عروق الحياة. مستمعين الأفاضل، سنتحدث اليوم عن المقامات الشرقية مع الأغاني. المقام الموسيقي هو مجموعة من النغمات الموسيقية ترتبط فيما بينها بعلاقات وتسلسل محدد، ويكون لكل مقام طابعه ومزاجه الخاص ونظاما مترابطا مع النغمات المتتابعة وفق فروقات معينة بينها. ومع اختلاف هذه الفروقات أو الأبعاد ينتج لدينا مقامات مختلفة. تتميز الموسيقى العربية والشرقية عن غيرها بوجود مقامات موسيقية أكثر تنوعاً تعرف بالمقامات الشرقية، فيما نجد في الغرب مقامين سلمين أساسيين يستخدمان في كل الأعمال تقريباً، هما سلم المينور وسلم الماجور.

بالمقابل فإن الموسيقى العربية تستخدم بالإضافة إلى السلمين المذكورين مجموعة متنوعة من السلالم الموسيقية مقامات شرقية تتميز عن السلالم الغربية بأن بعضها يستخدم علامة شرقية تعرف بربع تون، حيث يتم خفض العلامة بمقدار 50 سنت وتسمى ربع تون أو نصف بيمول.

تعتمد المقامات الموسيقية العربية أو الشرقية على العاطفة والتعبير الشخصي واستخدامها للتعبير عن المشاعر الحزينة والفرحة والسعادة والأمل والحنين، حيث يرتبط كل مقام موسيقي عربي بمزاج وعاطفة معينة. فالبياتي مثلا يرتبط بالحزن، والسيجا بالشجن، والرست بالفرح، والنهاوند بالمشاعر الجياشة.

وتعتبر المقامات ركيزة أساسية في الموسيقى العربية التقليدية. تبرز الهوية الثقافية والفنية الفريدة للشعوب العربية، وتعكس مدى روعة وجمال الموسيقى في هذه المنطقة. تتألف المقامات الشرقية من عائلات هي عائلة البياتي، وعائلة الحجاز، وعائلة الرست، وعائلة السيقاه، وعائلة العجم، وعائلة الكرد، وعائلة النهاوند إلى آخره.

مستمعين الكرام، سوف نقدم لكم أمثلة الأغاني العربية مع المقامات. أغاني على مقام الحجاز. بحلم بيك للمغني عبد الحليم حافظ. أنا في انتظارك للمغنية والمطربة أم كلثوم. على بابي واقف قمرين للملحن بركات. قدك المياز لصباح فخري. وفوق النخل فوق لناظم الغزالي. وآخر زيارة لمحمد عبدة. وأخيرا حبيبي يا نور العين لعمرو دياب.

الأغاني التي هي على مقام البيات فهي سألوني الناس زائد سلم لي عليه يا كرم العلالي للمطربة فيروز، حب إيه على بلد المحبوب والديني للمطربة أم كلثوم، أبعتذر زائد الرسائل زائد بحر العيون للمطرب محمد عبده، وآخر الأغاني التي هي على مقام البيات الحياة حلوة لفريد الأطرش.

أما الأغاني التي هي على مقام الكرد، حيرت قلبي معاك لأم كلثوم، نسم علينا الهوى، زاد أنا لحبيبي لفيروز، وأغنية توبة لعبد الحليم حافظ، وموطني تراث عربي.

أغاني على مقام الصبا، الأماكن للمطرب محمد عبدة، أما الهوى غلاب للمطربة أم كلثوم، أما دبنا على غيابك دبنا للمطرب جورج وسوف.

مستمعين الكرام، الأغاني على مقام النهاوند. بكتب اسمك زائد حبيتك بالصيف زائد أعطيني الناي للمطربة فيروز. والأغنية العراقية بين العصر والمغرب تراث عراقي. ألف ليلة وليلة للمطربة أم كلثوم، وناديت للمطرب عباس إبراهيم.

الأغاني على مقام العجم. في يوم وليلة لوردة جزائرية، وزوروني كل سنة مرة لسيد درويش، وليلة لباقي ليلة لعبد الرب إدريس، وطالعة من بيت أبوها للمطرب ناظم الغزالي.

أما الأغاني على مقام السيجا وهي سيرة الحب زائد للصبر حدود زائد الورد جميل لأم كلثوم، وأي دمعة حزن عبد الحليم، وجار الحبايب وديع الصافي.

0: أمل أغاني على مقام الرست، أسامينا يا دار دوري فينا، من عز النوم يا مال الشام للمطربة فيروز، الحب كله غني لي شوي شوي لأم كلثوم، وحياتي عندك للمطربة ذكرى، أنا قلبي ليك ميال للمطربة فايزة أحمد. إذن تلعب المقامات الشرقية أو العربية دورا مهما في الموسيقى العربية، وتساهم في إثراء الألحان وتعطيها جمالا وعمقا فنيا، ويستخدم العازفون والمطربون والموزعون هذه المقامات العربية لإضافة حالة شاعرية ومنح الألحان مستوى عالي من التعبير الفني والطابع الشرقي. من لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لغة الشعوب. كان في الإعداد والتقديم محمد زيدان، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. إلى اللقاء.
1: لكل شعب لغة، ولكل لغة موسيقى، ولكل موسيقى أشخاص مختلفون. ماذا أثرت الموسيقى في حياة الشعوب؟ وكيف كانت لغتهم الموسيقية؟
2: دو
3: ري مي
2: فا
4: صول
3: لا
2: سي
4: دو.
1: برنامج لغة الشعوب، إعداد وتقديم محمد زيدان، في المونتاج مصطفى زيكو.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للزمالة المصرية. رئيس الوزراء وجود خطط مهمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة مشكلة الكهرباء ودعم الاستثمار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الصيادلة ومعالجة الإشكالات المتعلقة بقانون التدرج الطبي والصحي. رئيس مجلس النواب يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية يفتتحان المبنى العراقي في مقر الجامعة بالقاهرة. الأمن يعتقل رئيس شبكة لترويج المخدرات في بابل بعد اشتباك مسلح. تراجع الإقبال على خام البصرة بعد تقليص العراق خصومات الأسعار. الحكومة البريطانية تهاجم مناهضي الهجرة وتؤكد أن سلوكهم ترهيبي وعدواني. ولاوتارو مارتينيز لقب دور الأبطال هدف إنتر ميلان ونهاية ميسي حتمية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: نبض اللحظة. مساء الخير حبايب قلبي ومستمعينا ومتابعينا وين ما تكونوا، نلتقي وياكم وأولى حلقات برنامج نبض اللحظة عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وعلى الهواء مباشرة. راح أرافقكم على مدار ساعة من الآن بالإعداد والتقديم، أنا محدثتكم رنا محمد، أما على الإخراج الإذاعي عرفان العبدون. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية حبايب قلبي مستمعينا، ونبلش وياكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نبض اللحظة. هناك أسئلة نعيشها كل يوم، نادرا ما يعني نوقف أنفسنا عنها. ليش صرنا نستعجل بكل شيء؟ ليش صرنا أو صارت العلاقات تبدأ بسرعة وتنتهي بسرعة؟ ليش الإنسان صار محاط بمئات الأشخاص والهواتف الكثيرة لكن أحيانا يشعر بأنه وحيد؟ قبل ندخل بمحور حلقتنا هذا اليوم، ونحب نرحب بالزميلة الإعلامية الجميلة زهراء العلوان. أهلا وسهلا بك يعني بالاستديو اليوم.
1: شكرا لك رنا محمد، وشكرا للزميل الأستاذ أستاذنا الكبير عرفان العبدون، وأكيد أنا أقدم لك التعازي بالبداية على الوفاة اللي حصلت لك. يعني بالبداية أنه الحياة دائما تغييرات مستمرة.
0: هي صدق الحياة تتغير لو إحنا نتغير.
1: هو يعني وجهان لعملة واحد. إحنا نتغير والحياة
0: يعني
1: تتغير.
0: يعني قصدك أنه الإنسان
1: هو دي يمر بمرحلة بيولوجية دي يكبر، فتضطر انه الحياة هي تتغير وياه، يعني فتصير انعكاس على قلتك. فانت اليوم يعني تختلف عن مرحلة الصبا، عن مرحلة الشباب، عن مرحلة الكبر وما بعد الأربعين والخمسين. يعني انت كل يوم تمر به هو بمثابة درس لك.
0: طيب يعني خلينا نبتعد عن العمر اللي يتغير. المفروض احنا همين مطلوب من الإنسان بنفس الفئة العمرية اللي هو بيها يتغير أكثر بأكثر ويا الزمن؟
1: لا، ما هو أنت ليش تتغير؟ أنت ثابت مثل ما أنت، لكن إذا هو ظرف صار إلك يعني فبالتالي راح تحاول يعني تتعامل ويا هذا الظرف اللي دا يحصل إلك. يعني اليوم أنا مثلا والدتي تعرضت للمرض،
0: صحة وسلامة طبعاً،
1: الله يسلمك. فهنا أنا راح يعني أتعامل ويا الظرف اللي أنا مريت فيه، فبالتالي أنا
0: جبرتي إنه تتغيرين أو تتأقلمين للموضوع الجديد.
1: أتأقلم ويا هذا الظرف، فبالتالي هي سواء الحياة فرضت علي أو الدنيا أو أنا اللي تغيرت، هو أكو تغيير بالموضوع كله. زين
0: شنو معناته هو أساساً الإنسان يتغير؟ شنو يعني معناته إنه حتى واحد منشوف أنت تغيرت؟ يعني شنو أنت تغيرت؟ يعني كيف شكل التغيير؟
1: يعني أنا بمفهومي إنه الإنسان لما نقول له أنت تغيرت فمعناها بعد ما يسأل، بعد ما يتواصل، يبتعد عن الحياة، يبتعد عن الأصدقاء، عن الأهل. فهذا مفهوم التغيير أنا بوجهة نظري، لكن ما أعرف بعد كل شخص وعنده مفهوم التغيير يختلف عن الآخر. لكن هي الفكرة إنه أنت حتى لو تغيرت أو مريت بظروف معينة ما تتغير عن الناس أو اللي حواليك،
0: الناس اللي تعرفهم أنت
1: والناس اللي تعرفهم. يعني أنا مستمعينا يعني عذراء صار لي سنة كاملة أنا ما شايفتها، لكن أول سنة كاملة فرنا محمد، فيعني لما شفتها اليوم وكأنه البارحة إحنا ملتقين
0: حقيقة.
1: هي هاي الفكرة. هسه هي ظروفها وأني ظروفي، لكن ما غير الموضوع من مشاعرنا.
0: هذا ما يعتبر تغيير، هذا مو ما يعتبر تغيير،
1: لان انا ادري انت عندك ظروف
0: ومقدره هذا الشيء
1: وانا ادري انت تدرين ظروفي. فهنا أنا ماكو يعني ماكو اي برود بالمشاعر. فالموضوع هي هنا الفكره انه انت لما تمر بظروف معينه اولا ما تستسلم لها. نعم. وتظل يعني قاعد وحدك ويا نفسك.
0: زين شنو اللي يجبرك انه انت تصدقين المقابل انه تقولين اي صدق هو كانت عنده ظروف؟ يعني من انا قلت لك انا عندي ظروف مثلا، انت صدقتي قلتي انه انا اي هاي عندها ظروف، واني ليش ما قلتي بالرغم انه انا مهمين عندي ظروف كان سالتي علي على الاقل مثلا، على سبيل المثال. نشوف هذا النموذج عند كثير من الاشخاص.
1: التمس لاخيك 70 عذرة، وإحنا نقول الغايب عذرة وياه. فكل إنسان هو معرض لهواي ظروف بالحياة، فليش ما عذرت؟ بالتالي أنا همينة شنت أقدر أحاكيك وأراسلك وأخابرك وأوقف وياك، لكن أنا هم مريت بظروف، فعادي هي الدنيا هيك. فكرة
0: الجميل بالموضوع انه مهما
1: أنا
0: تكون،
1: متقبلة
0: نعم متقبلة وراضية بهذا الشيء.
1: وراضية، والمقابل اللي هو محيطي هم قابل بهذا الشيء، فهي هنا الفكرة.
0: جميل جدا. زين، بمفهومك زهراء، الإنسان اليوم مختلف فعلا عن 10 سنين أو 20 سنة اللي سابقة، أو هي الدنيا تغيرت؟ هو باقي مثل ما هو لكن الدنيا تغيرت.
1: لا، هو اللي يتغير أكثر، هو اللي يتغير. يعني أني تفكيري يختلف عن البارحة، تفكيري يختلف عن قبل أسبوع أو قبل سنة. أكيد أنت اللي ده تتغير، ويعني هو أصلا عقلك في مرحلة بناء، كل ما تكبر يوم كل ما يكبر عقلك، لحد ما توصل سن معين يتوقف العقل عن النوم. فهنا الإنسان هو أصلا يمر بمراحل بيولوجية بحيث يتغير، يعني يوميا أنت تفكيرك يتغير. يعني أنا اليوم أتعلم الدرس خلاني أتغير، أتغير كفكرة، باكر راح يصير لي فد موقف راح أتعلم من هذا الموقف درس معين راح يخليني هم أتغير كفكرة.
0: طيب، انه هاي المواقف والتغييرات اللي صارت بيك تحبين تعلميها او تبثيها لاصدقائك المقربين، انه انا فتت بهيك مرحله هيك تعاملت وياها، او احد يسالك مثلا اذا فتت بهيك مرحله صعبه شلون راح تتعاملين ويا هذا الموضوع؟
1: أني ما أحكي إلا إذا أحد يسألني، فمن يسألني أقول له أحاول، يعني مهما مريت بظروف ومريت بمشاكل لا بتبتعد عن رب العالمين نهائيا.
0: الأساس الحقيقي.
1: يعني القرآن والصلاة فهن هذني العمود اللي يخلصك من أي شيء، يعني حرفيا العمود اللي يخلصك من أي شيء.
0: يعني مهما يكون الإنسان عنده أشياء غريبة عجيبة، أنه هو لازم تمسكه بدينه وتمسكه برب العالمين والدعاء والصلاة، هذا ما ينساهن على أبوه، أنه الله أني فتت بمرحلة صعبة وهسه خلي أأجلها، أو هذا ما له علاقة.
1: أكو تسخير سبحان الله يصير من رب العالمين، يعني تلقائيا تحس الظروف تهيأت إليك. أني يعني الفترة هاي اللي راحت وما زالت هي من أصعب الظروف اللي أنا مريت بيها بحياتي، لأنه أني المعيلة الوحيدة لوالدتي، ووالدتي هي يعني أني الشخص المقرب إلها، ما عدها غير، رغم وجود أهل وأخوات وصديقات وأقرباء، لكن أبقى أني وياها بنفس الغرفة، أني الشخص المقرب إلها. فلما أشوفها بدها تتعب.
0: زين، طيب سؤال مهم بهاي الموضوع ولا اقطع كلامك، بالرغم من اللي انت عشتيه هسه باصعب الظروف، همين تخلين اللوم على انسان مقابل؟ انا كنت باصعب الظروف ليش ما انت اجيت، كنت باصعب الظروف ما ثبتت وجودك، لهذا انا اتغير عليك.
1: ما هو بالتالي اذا يحبني ويحترم وجودي راح يجي ويسال، ما اجي انا اقول له ليش ما سالت. من ما سأل راح أشوف إنه شنو الظرف اللي كان دا يمر بي. إذا ظرف مقنع فأني عذرته، وإذا ظرف مو مقنع فأني أنسحب من عده، لأنه ما وقف وياي بضيقتي، فليش أنا إذا أبقى وياه؟
0: هو الصديق مو وقت الرخاء طبعا، هو هذا
1: أكيد.
0: المعروف هذا الشيء، إنه هو وقت الشدة
1: وقت
0: وقت هذا.
1: الضيق.
0: نعم،
1: فأنت اليوم يعني أصدقاء ثبتولي يعني فد مواقف كثيرة، لما أمي دخلت مستشفى، لما مريت بظرف معين، التليفونات ما سكتت، الرسائل ما لا نهاية، زين، ومن غير اللي إجوا للبيت واللي إجوا للمستشفى. هذا شنو دا يثبت؟ دا يثبت إنه إحنا نحبك، أو إحنا يعني أنت مختارة ناس صحيحين بحياتك، فدا يوقفون وياك بوقت الشدة. هي هنا الفكرة.
0: نعم.
1: بس أنا ما أجي وأقول له أنت ليش ما أجيت سألت عليه، لأن هو يعرف ظرفي، فليش ده أحاكي؟ ليش ده أعاتبه؟ هي هيك الحياة يعني.
0: جميل جدا. طيب ليش يعني أصبح أغلبية البشر يشعرون أنه يعني مثلا إحنا نشوف الناس المقابل أو نشوف نفسنا همين حتى أقل صبر أكثر عصبية، شنو السبب؟
1: هي بسبب تغييرات يعني الظروف اللي أنت ده تمر بيها، فبالتالي أنت تشوف أبو اللي مثلا أنت ده تروح الدائرة ده تراجع تشوفه هو عصبي وانت عصبي، فأكيد
0: الموظف
1: الموظف، فانت يعني انت عصبي وهو عصبي، وبسبب الحر همين اللي خلى
0: اللي
1: الناس
0: يخلي الواحد يصير عصبية
1: تفقد يعني رخائها، تفقد استرخائها
0: وسبحان الله أغلبية المعاملات تصير بوقت الصيف يعني.
1: بوقت الصيف. فبالتالي انه انت تقول له يلا ما يخالف تعذره، فانت لازم تحاول تتحلى بالصبر، لان اذا انت تتعارك ويا هذا ويا هذا ويا هذا راح تفقد كل علاقاتك.
0: طيب هو هذا همين مبرر انه يخلي الانسان يعني ضغوط الحياة يمكن انه تغير اخلاق الانسان شخصيا؟
1: أنا ما أعتبر الموضوع هيك، لأنه اللي متربي واللي عنده أخلاق فمستحيل تغير الظروف أبدا لو مر بكل المراحل. يعني دائما راح تشوفي لو صارت ويا كل المشاكل وكل العقبات أو أحد تجاوز عليه، فراح تشوفي دائما هو لطيف بالتعامل ويتعامل ويا المشاكل بأخلاق،
0: عشتيتش.
1: لأنه هو متربي. بين
0: ومثلا فتي بظروف مثل ما ذكرتي والدتك انه هي ربي يشفيها ويعافيها تعبانه، يجي واحد مثلا يقعد بمكانها او يخلي فد شغله بمكانها او ياخذ فد شغله من هل تثورين ولا مال امي لا تحد يجيزه يعني.
1: لا عادي، انت كل ما تتعامل ويا الحياة بسهولة هي راح تسهل عليك، كل ما تصير
0: يعني
1: سهل
0: ما
1: ولين.
0: تعكسين ضغوطاتك وامورك
1: ابدا
0: تمرين على الانسان المقابل
1: ابدا ابدا
0: وبعدين يجي بالمقابل يقول اه ايش دعوة يعني.
1: ابدا. يعني المقربين هسه من الاهل ربما قد يسمعوني حاليا، يدرون انه اي لما اشوفها تعبانة اقعد وحدي ابكي، بس من قدامهم عادي اضحك
0: حتى
1: واسولف،
0: قدامها هي يعني.
1: حتى قدامها هي اضحك وياها
0: حتى
1: واسولف،
0: تكوني مصدر امان وقوة بالنسبة لها.
1: بس اني وحدي اني منهارة وابكي ومتألمة عليها كلش، فما اطلع اللي مشاكل اللي بيا للناس. فدائما تشوفيني منعزلة على مود ما اطلع هذا، لان بالتالي هو ما مجبور يتحملني، اني ما مجبورة اتحمل عصبية المقابل وهو هم ما مجبور يتحملني. فهي هيك احنا هسه صار المفهوم هيك، هذا ما مجبور وذاك ما مجبور، فتشوفين العلاقات بدت تنتهي بسرعة. يعني حتى الزواجات اليوم الزواج ما يطول لسنتين او ثلاث، روحي بالزايد 5 سنوات. يقول ما قدرت اتفاهم وياها، لانه هي تقول هو ما يتحملني وهو يقول هي ما تتحملني،
0: وهي تغيرت وهو تغير مو مثل هذا اللي عرفته
1: فصار
0: بالبداية هذه الأمورات يعني.
1: فتصير مشاكل وما واحد يتحمل الثاني، وما واحد يتحمل عصبية الثاني، ولا كأنه هو المفروض مسكن إلها وهي مسكن إله، واحد يلجأ للثاني خصوصا بوقت العصبية والضيجة. فتشوفين العلاقات صارت تنتهي بكلش سهولة عادي، يعني قبل 10 سنين بليلة ويوم انسدت وراحت، وهذا الشيء احنا ما تعلمناه من
0: اكو
1: أهلنا.
0: قسم يقول لك انه انا ما اعطي فرصه انه اتحمل مره مرتين حتى لا يتمادى المقابل، فمن البدايه اخصمها لو هيج لو هيج. همين تتفكر على هالشغله؟
1: انه هو بالبداية يخلي حدود واضحة، فاذا ما التزم بها المقابل فتحاول انه تفهمه بطريقة او باخرى. يعني خو ما انت رأسا اني علاقة زواج انهيها بليلة ويوم، والله شنو لانه ما تحملني، زين لعد اهلنا شلون تحملوا 30 سنة و40
0: اكو
1: سنة
0: اكو اي
1: و50
0: نعم
1: سنة؟
0: 70
1: مو
0: 60 سنة اي نعم.
1: ليش احنا هسه خصوصا هذه الزواجات بالجيل الجديد بالزايد تروح 5 سنوات وينفصلون ما يقدرون يكملون؟ ليش
0: زين
1: ما
0: هذا
1: حدا
0: همين
1: يتحمل الثاني؟
0: سببه انه هو انتشار الطاقة السلبية اكثر من الطاقة الايجابية، يعني قبل كانوا الناس هي تخلق الاجواء الايجابية اللطيفة، لكن هسه شوفينا حتى بتوفر كل الامور السهلة كلش ملان ضايج مالي خلق ما اعرف ايش
1: ويتأثرون بجماعة الطاقة
0: بالضبط.
1: ويطلعون، يعني ذول الجماعات الطاقة اللي يطلعون على السوشيال ميديا وهذا ليش هيجي وهذا انت ما يصير تتحمله وخلاص سد الباب بوجهه وعادي والله يعوضك. لا العلاقات مو هيك، انت تتحملني وانا اتحملك وكل
0: وما لها علاقة
1: الظروف
0: بالتغيير اللي يمر بالإنسان.
1: العداني ليش. يعني هي اذا اني يعني بس بالسراء موجود وياك، فعلى شنو اني لازم اتحملك بالسراء والضراء وانت تتحملني بالسراء والضراء؟ اليوم انت مريت بظرف معين صرت عصبي علي، اني راح ادري انه انت بسبب هذا الظرف اللي مريت بيه عصبت، فهل يا ترى أنا لازم أنهي علاقتي بك لأن أنت عصبت علي؟
0: زين
1: أكيد لا،
0: ليش الإنسان؟
1: لا لازم أتحملك. يبقى أنا شخصيا كزهراء، أنا بالنسبة لي ما أطلع عصبيتي للمقابل، أقعد ويا نفسي لما أرتاح وأرجع طبيعية.
0: زين، هو الإنسان ليش دائما ما يشوف نفسه إنه هو شنو سوى أو شنو اللي بعث بالمقابل، بس يشوف التغيير جاي له من الشخص
1: هي
0: المقابل؟
1: هنا،
0: أي
1: هي هنا مشكلتنا، ما حد يبوع على طريقة انعكاس المشاعر. يعني أنت اليوم قدمت لي اهتمام، أنا أقدم لك ضعف، بس إذا تعاملت
0: سحبت الاهتمام.
1: وياي بقسوة فأكيد أنا راح أتعامل وياك بقسوة.
0: اي بس
1: فما
0: يرجع يقول لك انت ليش تغيرت،
1: ليش
0: انا شنو
1: تغيرت؟
0: اللي سويت؟
1: يريد دائما أنت معطاءة معطاءة معطاءة وهو ما ينطي، فهي هنا هذا هم وحدة من فشل العلاقات.
0: انه هو ما يشوف انعكاس نفسه،
1: ماشي،
0: او من تقولي له شوف نفسك، راجع نفسك، يقول لك انا ماكو، انت انت انت انت
1: ايه ما
0: انت.
1: حد يشوف نفسه.
0: هاي ان شاء الله طبعا غريبة عجيبة. طبعا حبيت المستمعين نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية للمحور الثاني اللي هو التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، نشوفها هل متأثر لو لا. خليكم

0: رجعنا وياكم حبايب قلب مستمعينا ونبض اللحظة، وإن شاء الله ربي يكون برنامج خفيف على مسامعكم. ونرحب مرة ثانية بالزميلة الجميلة زهراء العلوان الإعلامية الكتكوتة مثل ما نقول. شلون زهورة؟ شو أخبارك؟
1: حياك الله
0: حبيبتي
1: رنا حبيبتي.
0: زهراء، قبل الفاصل حكينا على انه الحياة هي اللي تغيرنا، لو احنا نتغير له سبب المعطيات مثل ما نقول اللي تجري بحياتنا. هسه خلينا نشوف التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. احنا دائما نشوفين ما شاء الله صاير حتى العائلة واحدة ما حد يعرف الثاني وبياصف وصل، لان 24 ساعة بدنا نقيم بالتليفون نلعبي. فبرأيك الى اي درجة اثرت مواقع التواصل الاجتماعي بعلاقاتنا الاجتماعية بهذا وقتنا؟
1: يعني انت من قيستي انه اني ادري هذا الشخص هو زين لو مو زين اذا نشر ستوري لو لا؟ هيك شو صايره الحياه؟
0: شلون يعني؟ فهمين هاي الفكره.
1: يعني مثلا اليوم رنا ما نشرت ستوري، تمام، وباكر ما نشرت، ورا اسبوع ما نشرت، يعني ظلت لمدى اسبوع هي ما تنشر ستوري.
0: حسيت بها فت خطر معين،
1: فقلت هنا اكو مشكله. خلى طب حاكي رنا، رنا شنو صاير وياك؟ شو مختفية؟ ايش راح تقولي لي؟ راح تقولي لي لا أنا موجودة بس ما أنشر ستوري. أنا قمت أشوف إنه مو أنا شخصياً بس الناس ده تقول إنه هذا الشخص هو ده متواجد وما بيشي فده ينشر، وده ما متواجد فمعناها
0: يعني صارت النشر للستوري دلالة على صحته،
1: على صحة. مرات أنت تشوفها، يعني أنا اليوم صارت عندي مثلاً فد مشكلة بالبيت، أنا نفسيتي تعبانة، بنفس الوقت من 24 ساعة كاملة صارت عندي دقيقتين حلوات، نزلت بهاي الدقيقتين ستوري، الناس إيش راح يحكمون عليه؟
0: مرتاحة
1: ما عندها شيء، ده تروح وتطلع وتنشر وكل شيء ما بيها. زين، ما هو أنت شفت ثواني من حياتي، أنت ما تدري بمدار ال 24 ساعة
0: شنو اللي صار. لا، وشاف ستوري، ستوري ما كان هو فد مرآة عن حالتك جدي.
1: انت ليش دا تعكس يعني هذا الموضوع؟ ليش دا تشوف الموضوع بهذه الشكلية؟
0: يعني نشرتي الستوري
1: دخل، ليش دا تشوفها بهاي السطحية؟
0: دخل قلش ما دامت تنشرين لعد ليش متحاكينا مثلا على سبيل المثال؟ انت ما تدري عن شنو اللي مر بي، لا مو قاعد تنشرين وامورش طيبة
1: كل شي ما بيت ودا تطبين ودا تطلعين. زين، انا جوز مثلا
0: يعني صورت، هل تعتبر نقمة هذه مواقع التواصل الاجتماعي
1: مثلا
0: والستوريات؟
1: انا صورت بالسيارة بالسيارة طلعت فد موسيقى معينة وأغنية معينة أنا حبيتها فنزلتها بهذه الثواني، إيش مدريك أنا وين رايحة؟ جوز رايحة للمستشفى،
0: وش مدريك أنا منين جاي؟
1: جوز رايحة للدوام، وش مدريك أنا منين جاي؟ زين، فإحنا خلينا لا نحكم عن الناس من
0: ظاهرياً،
1: هذه السطحية وظاهرياً، لأن أنت دا تشوف جزء من الثواني البسيطة، ما تدري شنو اللي دا يصير بداخل هذا الإنسان. فإذا أنت تحبه فروح حاكي، خابره شلونك، شخبارك، حتى لا دا تشوفه دا ينشر، حتى لا تشوفه مسافر، خابره. ليش يعني يقول له أنه مثلا ترى أغلب الناس اللي مثلا دا تسافر تشوف هي تروح للطبيب ومنك تروح تتونس شوية، فمو شرط انه هو بس رايح يتونس. بس اللي اقول له انت ليش يعني ايش صاير وياك، وينك، شخبارك، هي يمكن اليوم هو موجود باكر ما موجود،
0: فعلا
1: الحياه كلش قصيره.
0: طيب برايك انه هي مواقع التواصل الاجتماعي جبناها هاي تجعلنا اكثر قرب لو تبعد من عندنا؟
1: شوفي، هي قربت وبعدت. قربت انه قلت لك يعني من انت تشوف
0: وسيله الاتصال،
1: وسيلة اتصال كان يعني للسهولة، انترنت موجود فانت تخبر بأي وقت، لأن مستحيل بيت ما بيه انترنت، ومستحيل يمر يوم بدون تفعيل نت. زين، ومن تشوفها مثلا صارت عدة فد مناسبة معينة ونزلها على الحالة فانت راح تبارك له. هذه من هالناحية كقرب. بعدت، اي بعدت، لانه انا بعد ما اشوف المقابل. احنا كنا قبل يعني نلتم كل اسبوع ببيت الجد، هسه ماكو،
0: حتى بالمناسبات،
1: بالمناسبات هسه ماكو. هسه انا خابرت على فلان وعلى فلان، سالت عليهم
0: من بعيد،
1: من بعيد،
0: المهم ان انا وكنا ما اسقط فرض دا يصير هذا الشيء
1: بالضبط. وايد شيء اللي دا يصير
0: حتى
1: سالت عليه فخلص
0: بالحزن او بالمرض، انه ها شلون محتاجين شيء وكنا ما كلام الانقال،
1: بقى بحياتكم بالضبط. مع السلامه، الله وياك. صارت عندك مناسبة سعيدة، سلام عليكم، شونك، أنا آسف ما قدرت أجي، ومع السلامة. هذا البعد اللي نقصد به، بس هي قربت إنه أنت سهولة الاتصال.
0: طيب ليش بهذا الوقت صار الإنسان أو البعض ما نقول إحنا يهتم بصورة حياته أمام الآخرين أكثر من حياته الحقيقية؟ يعني إنه هو يكون الناس ظاهريا يشوفه فتشي، لكن هو حقيقة الأمر إنه هو مو هذا هو دا ينشره أو دا يقول عليه
1: بسبب مشاهير السوشيال
0: ميديا. يعني مو صارت سالفة تقليد.
1: أنت اليوم دا تشوفه هو دا يتعامل بعلاقاته بمثالية. بحياته بمثالية، فأنت دا تحاول تكون مثالي قدر الإمكان. تكون مثالي، حتى أنت هسه اليوم جربي تنزلين فد أي صورة معينة وشوفي التعليقات. أنت ليش هيجي وهذا ليش هيجي؟ تشوفين أكو ناس راح تحكي بمثالية وهي أصلاً بعيدة عن المثالية بالواقع. بس مجرد إنه
0: وحوش كيبورد.
1: أنا أريد أثبت هذا الموضوع. لأنه بالتالي هي مو الفكرة على الإنترنت، الفكرة بالواقع أنا شلون أتعامل ويا اللي قدامي، شلون أتعامل ويا أمي، شلون أتعامل ويا أبوي، شلون أتعامل ويا أصدقائي، شلون أتعامل ويا الشخص اللي هو مقرب من عندي إذا مثلا إذا صار عنده ظرف معين. هي هنا الفكرة، مو أني مجرد السلام عليكم عليكم السلام بالنت برسالة أو شيء، أو مثلاً أني أتعامل انتقدت فت حالة معينة على السوشيال ميديا. الفكرة إذا صارت لي هذه الحالة بالواقع أنا شلون راح أتعامل وياها؟ مو أحكم على المقابل شلون أتعامل وياها،
0: أو مثلاً انتقدش دعوة عليك ما أدري شنو على هاي السالفة
1: من تمر بظرفي تعال احكي
0: بالضبط
1: تعال سولف ذيك
0: الساعة. لكن هو من يصير بالموقف هذا أنت ما حسيت وأنت ما عرفت شنو صار بي وكذا كذا كذا كثير من الكلام.
1: أنت من تمر بظرفي خلي أشوفك شلون راح تتعامل ويا الموضوع. دائما شوفي أكو أشخاص يعني مثلا من يدخلون في علاقة معينة أو يمرون بظرف معين يأخذونهم فترة هم منعزلين. يجي فت شخص معين يجي يريد يواسي، يلا إيش دعوة عليك الموضوع ما يسوى. أنت لا تحاكيني ولا تقولي الموضوع ما يسوى، لأن أنت شخصيا لو مار بالظرف والتغييرات والمشاكل والعقبات اللي أنا مريت بيها راح تكون أسوأ من حالتي. وأني متأكد من هذا.
0: وتتقبل مني إنه أنا أجي أقول لك يلا.
1: بس يا ترى تتقبل من عندي أقول لك إنه الموضوع ما يسوى ولا تتعامل وياه بهذا؟ الإنسان هو عبارة عن كتلة مشاعر. ابتشي صيح.
0: انعزل.
1: انعزل. نعم. عيش مشاعرك مثل ما هي. لا تحاول ترضي المقابل وتكون إنسان قوي. لأن كلنا بطريقة أو بأخرى شئت أم أبيت أنت إنسان ضعيف. يوقعك المرض. وتوقعك المشاكل.
0: جميل.
1: فالفكرة انه لازم انت تعرف شلون تتعامل وياها وما تستجيب للي يقول لك

0: جيب لي هيك، ليش ما تهديني هيك هدية؟
1: أها.
0: ليش فلانة جابلها انت ما جبت لي؟
1: أغلبيتهم ما يعرفون إنه هذا
0: فاحنا
1: أساسا
0: ايه
1: عبارة عن
0: بديت،
1: شو، مجرد عرض. هي لا هو
0: لا
1: جايب لها هدية ولا أساسا
0: هو
1: جايب
0: اصلا
1: لها سيارة
0: حياتهم عبارة عن اعلانات،
1: تمثيل. نعم.
0: تعال انا سوي لي اعلان خلي انطيك هذه السيارة، او احكي مواصفات
1: نعم.
0: او اعلن عنها. الموضوع جدية بين قوسين، زين؟ فاحنا ليش بدنا نتأثر بحياتهم؟ احنا عايشين على قد حالنا، احنا حياتنا مو مثل حياتهم، ليش انا دا اتأثر مثلهم؟ ليش دا اقارن؟
1: هل هذا الشيء
0: بالتالي
1: يخلي الإنسان
0: بالتالي
1: يتغير؟
0: انت ممكن عندك انسان هو يهتم لمشاعرك ويحبك وواقف وياك بالسراء والضراء، بس هي عندها فلوس وما عندها هذا الانسان، فانت شنو حصلت؟
1: يعني معناته انه افضل من، افضل
0: طبعا
1: بكثير من هذا
0: طبعا
1: المقابل.
0: انت عايش بعلاقة صحية مريحة حلوة وتكملها لباقي عمرك، اما ذولا شنو؟ ذولا بس مجرد سوشيال ميديا. هسه دا اذا وقفت مواقع التواصل الاجتماعي حياتهم تنتهي، بعد ما يعيشون. بس انت الفكرة، انت عندك ناس، انت عندك شخص تحبه
1: حقيقيين
0: بحياتك،
1: واقعيين.
0: شخص
1: نعم.
0: حقيقي بحياتك.
1: بالكلام على هذا، بما أنه طلعت الذكاء الاصطناعي هسه والعلاقات الافتراضية والعلاقات هذه مالت، يعني يقول لك أنا بعد ما عندي ثقة بالناس، فهيئ له أو مثلا يصمم له فد شخص يكون هذا صديقه ويكون يقول الأسرار مالته. هذا الشيء طبيعي يعني هسه قاعد يصير،
0: اليوم
1: أصدقاء افتراضيين.
0: لأنه قلت لك قبل شوية، الناس بعد ما تتحمل ظروف الآخر من واحد يجي يشكي، لأن هي مو صداقة حقيقية صارت. أنا ليش هما صاروا مو أصدقاء حقيقيين؟ بسبب السوشيال ميديا. فايش قام يسوي يعني الشخص اللي يمر بحالة معينة؟ قام يلجأ لشات جي بي تي مثلاً، يسولف وياه وينطي اسراره وتفاصيله، وانصحني وسوي هيك ومدري شنو،
1: ياخذ عند افكار.
0: وياخذ من عنده افكار ونصائح لحياته يعني، ويمشي بيها.
1: اها.
0: ليش هو ده يجي؟ لان ما عنده اصدقاء حقيقيين. ليش ما عنده اصدقاء حقيقيين؟ لان دول الاصدقاء اللي بمحيطه هم اصلا متاثرين بالسوشيال ميديا، هم اصلا ما متواجدين لانه مستسلمين لظروفهم. يعني هو الان اليوم عندي صديق حقيقي، فليش دا أروح لفلان وفلان وألجأ للذكاء الاصطناعي؟
1: الذكاء الاصطناعي.
0: ألجأ للإلكترونيات اللي هي فجأة ممكن تختفي. هسا احنا دا يتوقف عندنا الإنترنت ساعة كاملة بأيام الامتحانات مال البكالوريا. انت هنا شنو أصلا؟ بعد التليفون ما تلزمه، ما تستفاد من عنده بأي شيء، لأن راح على الإنترنت. فكرة انت قاعد بدوامك وتسلم على زميلك بالعمل، أو شلون تصبح عليه. هذا هو هذا الإنسان الحقيقي. فأنا ليش دا أتعامل ويا شي على ساعة يختفي ويروح؟ إحنا ما ندري شنو

0: أني عندي خالي كلش حنين على أمه.
1: نعم.
0: من إحنا قاعدين ببيتهم الأولاد تلقائيا طلعوا حنان على أمي، يتعاملون وياها كأنه أمهم.
1: والدتهم.
0: الأحفاد من يشوفوها تعبانة يركضوا لها، هم شلون صاروا هيك؟ لأن دا يشوفون الكبار هم حنان، فهو الطفل راح يتعلم من الكبير. أما إذا شافه هو قاسي وما عنده حنية وما عنده صلة رحم ويتجاوز وما عنده أي أخلاق، تلقائيا الطفل راح يطلع هيك، يشوف أكو فتور بالعلاقات بين الأم والأب، هو راح يكسب الموضوع فراح يعيش هذا الموضوع ويا نفسه.
1: هو ما يدري أساسا هو شنو اللي
0: هو
1: صاير
0: ما
1: وليش.
0: يدري
1: أي
0: بس كلش تأثر على الطفولة جدا، يعني العرق دساس، مهما يكون العرق دساس، انت مهما تكبر ولو توصل عمرك 80 سنة راح تكتشف انت ما خطفت شي من امك او ابوك، فد شي معين.
1: يا اما للطيب يا اما للخباثة. زين
0: شلون ما كانت العائلة انت راح تسوي مثلها.
1: زين الحديث بالعائلة تحسينه قل عن قبل؟ هو هذا همين يعتبر تغيير من العائلة بجذريا. يعني قبل كانت العائلة تقعد تحكي تسولف تطلع تلتم، هسه حاليا كل من عين بتليفونه، يمكن
0: ما يدرون بالدنيا شكل، ما
1: حتى
0: يدري.
1: الصبح تباعين بوجه والدتك او لا، تنسين سلمتي او لا. يعني هذا هو مع الاسف واقع عايشينه ومو مريح. يعني هو هذا همين سبب بتغيير الانسان.
0: أكيد، بس تبقى كعوائل ما تتقبل يعني لازمة التليفون مثلا على الأكل أو بجمعاتهم، أو على الأقل ورا الأكل بساعة، هاي فترة استكان الشاي، حتى يشوفون ايش صاير ويا ابنهم، ايش مريت ما مريت، ايش صار ما
1: يعني
0: صار.
1: اكو عوائل لحد الان مثلا
0: اكو
1: تمنع التليفونات، مو بس على الاكل، يعني فت ساعة نقعد بدون تليفونات او
0: هي مو
1: نطلع.
0: تقعد بدون تليفون نهائيا، يعني هسه انا اليوم ارجع من الدوام وما تسالني شكو ماكو ايش صار ما صار سولفي لي، فاني تلقائيا اذا دا سالف ويا امي راح اذب التليفون، هي ما راح تقول لي ذب التليفون، بس انت احتراما للي قبالك انت راح تذب التليفون. وحتى باقي العوائل، يعني انه
1: حتى
0: اذا
1: بجامعة الأصدقاء أهمية.
0: حتى بجامعة الاصدقاء، يعني انت لما اصدقائك صار لك مثلا فد اسبوعين او شهر او شهرين ما شايفهم، راح تقعدون تلزمون التليفون؟ اكيد لا، راح تتركون التليفون وتقعدون تسولفون عن ظروفكم والاشياء الحلوة والاشياء المرة اللي مريتوا بيها. فهي الانسان هو يتحكم بذاته، انت تريد تقعد ويا اهلك، تليفون ما راح يمنعك.
1: هذا يعني ما يعتبر انه انت يقول له والله تغيرت، لان كان مش تليفون 24 ساعة وانت بنص اهلك، ما له علاقة. هو هذا مزاجه، هو عاجبه هيك يعيش هاي الجو.
0: انت تريد تقعد ويا اهلك راح تقعد، انت ما تحترم هذا الجو مال الاهل، او ما تريد تقعد ويا اهلك، او ما تريد تسولف ويا اهلك، قاين راح تشوفيه لازم تليفونه وعلى قولتهم ممكنك وداخل واحدة بالغرفة.
1: وحتى من يطلعون الأهل يروحون العائلة أقاربهم يزاورون، هو ياخذ جانب أنه أنا ما أريد أطلع، ما بي حيل. فالمقابل هم يقول فلان تغير، كان يجينا قبل، هسا وين حتى
0: هسه كبر
1: وأشوفه
0: بعد ما يطلع ويانا ما
1: فعلا.
0: أدري
1: إيه
0: شو. ومرات تشوفين الأهل ما يفرضون بعد، خلاص خليهم براحتهم. وأكو أولاد هم بعد ما يستجابون لأهلهم، فهنا المشكلة يعني ترجع هم لدور الأهل. أني لازم أفرض على ابني، يعني أكيد بي يعني بأسلوب يعني يخليه يقتنع أنه ترى الحياة مو بس تليفون، الحياة هي علاقات اجتماعية، تتواصل تتعارف، تتعرف على ناس قد تحتاجهم أنت بالمستقبل، تسولف عنه، تعلمه أخلاق، تعلمه تفاصيل هو يحتاجها، حتى لو يكبر ومهما كبر بالعمر فهو يبقى انه يحتاج قعدة الاهل. بس اذا الاهل هم يعني بعد ما عندهم هذا الوقت للاولاد، هذيك الساعة الموضوع يختلف.
1: طيب تتفقين انه هو كثير من البنوتات او كثير من الشباب اللي يصير عنده مثلا فد عمل جديد، او مثلا ينخطب، او مثلا يتزوج، او مثلا يروح في المكان، يتغير همين؟ وتغير واضح كل شيء، اما بالطريقه مال كلامي، اما بالطريقه من يشوف المقابل. شنو سبب هذا التغيير؟
0: لان هو حاب التغيير، كان يريد هذه الفرصه المناسبه حتى يتغير، والا هو
1: هي راح تضيف لفت شغله يعني.
0: ممكن هسه هو الشخص المقابل اللي وياه فرض عليه اذا كان زواج، او ممكن اللي بالعمل، لكن هو كان رايد هذه نقطة التغيير بحيث ومنتظر اللحظة المناسبة حتى يتغير على المقابل، لانه هو كان جبان ما كان يقدر يصارح المقابل ويقول له انا ما اريدك بحياتي بعد، فمنتظر فرصة مناسبة ولحظة مناسبة حتى يتغير على المقابل. انا اليوم ما احكي ويا فلان،
1: يعني هذا خلينا بنقطة انه بعض الناس تنتظر فد مثل ما نقول
0: موقف معين،
1: موقف معين حتى الذب مالتها التغيير عليه، حتى تقول انه اني
0: بسبب هذا الظرف
1: بسبب هذا
0: بعد
1: الشيء
0: ما اقدر اتواصل وياك. لا كان هو يقدر،
1: وهو اساسا رايد ما يتواصل من
0: هو
1: البداية،
0: يريد ما يتواصل،
1: لكن هاي ثغرة معينة.
0: لانه انت شلون راح تعرفه اذا هو يعني فعلا يريد؟ إذا مثلا مرت فت سنة معينة وما تواصلوا وياك وبقى على نفس التغيير ومستجيب الظرفة، فمعناها هنا هو فعلا راح تتأكد فعلا هو كان يريد هذا التغيير ومنتظر اللحظة الحاسمة.
1: طيب تتفقين وياي جيل الوقت يعني هذا الجيل الصاعد ما شاء الله، الله يحفظه إن شاء الله، من البداية عندهم هاي النوع ما يعني أساسا ما يلتزم شيء، وشوفينه دائما يتغير يتغير يتغير، سواء موقف بحركة بمشاعر بقاعدة بقومة بأي شغلة.
0: اي بس مو كل هواية، مو الكل يعني، اكو اشخاص معينين قلت لك اللي متأثرين بمحيط، هو حسب المحيط. انت اذا محيطك زين فراح تطلع زين، ومحيطك مو زين هم راح تطلع مو زين، حسب الاصدقاء اللي انت معاشرهم وبيئتك انت. فاذا كانت هذه البيئة ابدا مو تمام ومو زينة، فانت راح تتغير على الناس وراح تنعزل وراح تكون انسان وحيد وما راح تمشي علاقاتك تمام. اما اذا كانت بيئتك اجتماعية ومرتبة واشخاص مرتبين، فانت راح تصير مثلهم.
1: طيب شنو الفرق بين الانسان اللي هو يتغير وبين الانسان اللي الحياة تتغير؟
0: هو بالتالي التغيير صار، يعني سواء اذا هي الحياة تغيرته او هو تغير، هو النتيجة واحدة، هو اكو تغيير.
1: يعني مثلا ما تقولين مثلا هذا يعني مثل ما ذكرتي هذا هو اللي عاجبه، لكن اكو ناس تجبرها الحياة ان هو يعني يتغير في شغله من طريقة معيشتها او مكان الإقامة مالتها او مثلا
0: بس ما يمنع السؤال. التغيير اللي يصير انه اذا اني مثلا ظرفي حكم علي اني اتغير، ما يمنعني انه اني ما اتواصل ويا فلان لمدة 10 سنوات، ما له علاقة الموضوع. انا شو وقت ما تحين الفرصة او تصير لي فد فرصة معينة راح اسأل على هذا الشخص، بس اني اذا كنت رايد التغيير خلص انا ما راح اسأل على هذا الشخص وانا تغيرت. فالنتيجة واحدة، اكو تغيير، لكن سواء بإرادتك او مو بإرادتك هو اكو تغيير.
1: طيب خلينا نشوف أسئلة نسألك إياها زهراء، إجابتها خلينا تكون يعني مثل ما نقول قصيرة وحيوية. تفضلين الماضي لو الحاضر؟
0: الحاضر طبعا.
1: ليش؟
0: لأنه ماكو داعي نرجع للماضي. ليش دا أرجع للماضي؟ هو شي راح وانتهى،
1: ما ناخذ فشي من عنده،
0: الدروس اللي تعلمناها حتى ما كررها بالحاضر.
1: تمام. الصراحة لو المجاملة؟
0: هو إذا قلنا صراحة فراح تعتبر وقاحة، فدائما أنا أكون أتعامل ويا الناس بلطف، يعني
1: مجاملة،
0: مو مجاملة بس الواقع أحكي يعني، وإذا حسيت هذا يعني الواقع اللي راح يأذي المقابل أو يجرحه فما أحكي، أحتفظ بالرأي.
1: طيب صديق واحد حقيقي لو 100 صديق افتراضي؟
0: أكيد صديق واحد حقيقي.
1: واحد حقيقي. الهاتف لو جلسة العائلة؟
0: جلسة العائلة طبعا.
1: الراحة لو التضحية؟
0: يراد لها سكتة هذه
1: وياها تنهيدها مين؟
0: أنت من تضحي فراح تضحي يكون الأشخاص يستاهلون، أو أكيد إذا استاهلوا أهلا أستاذ، فأكيد إنه إذا الأشخاص هذولا يستاهلون فعادي. حلوة التضحية،
1: حلوة التضحية، يستاهلوه اللي يستاهل.
0: اللي يستاهل.
1: التسامح لو رد الإساءة؟
0: حسب الشخص.
1: عجبتني.
0: بس أني أكثر المرات مسامحة.
1: مسامحة. شنو أكثر قيمة تخافين أن تخسريها؟
0: يعني قيمة مادية؟
1: لا، معنوية.
0: معنوية؟
1: تسامح، اللطافة، طيبة القلب، أو صفة، خلينا نقول فالصفة بيتش تخافين تخسريها بمرور الزمن أنه تغيرها.
0: يعني أتمنى ما يعني أبقى على هذه لطافتي ويا الناس، أو حب المساعدة والإنسانية اللي عندي.
1: جميل. زين، كلمة واحدة توصفين بها مجتمعنا لهذا اليوم.
0: خاف يقولون إنسانة سوداوية، خليها نعوف هذا
1: السؤال متجاوزه. طيب، كلمة تقوليها للناس اللي تتغير بدون سبب على الناس اللي يحبوها ويريدوها.
0: أنتم مو قد الثقة.
1: مهم.
0: يعني لأنه أكيد أنا اليوم من دخلت هذا الشخص لحياتي وهو تغير علي فجأة، وكان ينتظر هذه اللحظة اللي يتغير بها، فهو مو قد الثقة. فأنتم مو قد الثقة.
1: إذن طبعاً نحن نشكرك يا زهورة على هاي الساعة اللي مرت وياك.
0: أنا أشكرك لأنه
1: كل لطافة حبيبتي،
0: رجعتينا المكان صار لي هواي ما جايته.
1: حبيبتي
0: إذاعتي، إذاعتي الأم اللي فتحت أبوابها لي بالبداية. يعني شكرا يا رنا،
1: شكرا
0: وشكرا
1: لزهورة.
0: للزميل عرفان العبدون، وأكيد تحياتي لمدير البرامج الزميل حيدر الشلبي.
1: تحياتنا له. أكيد أحبتي المستمعين، بعد الحديث المطول على الإنسان تغير الإنسان، وهو الإنسان معناته يتغير حسب الظروف، وكل ناس تبقى محافظة على نفسها بتغير الظروف، تغير الحياة. ربما لم يتغير الزمن وحده، وربما لم نتغير نحن وحدنا، الحياة تتغير ونحن نتغير وياها، لكن وسط كل هاي التغيير تبقى هناك أشياء لازم ما نغيرها ولا نفقدها، ونحافظ عليها ونخليها مستمرة وتكون متوارثة للأجيال. شكرا لك مرة ثانية زهورة ويانا.
0: شكرا لك يا رنا، تحياتي لمستمعيكم.
1: تحياتنا لك، وتحياتنا لكم مستمعينا الأفاضل وين ما تكونوا. انتظرونا يوم الثلاثاء الجاي ونبض اللحظة. في أمان الله.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للزمالة المصرية. رئيس الوزراء وجود خطط مهمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة مشكلة الكهرباء ودعم الاستثمار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الصيادلة ومعالجة الإشكالات المتعلقة بقانون التدرج الطبي والصحي. رئيس مجلس النواب يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية يفتتحان المبنى العراقي في مقر الجامعة بالقاهرة. الأمن يعتقل رئيس شبكة لترويج المخدرات في بابل بعد اشتباك مسلح. تراجع الإقبال على خام البصرة بعد تقليص العراق خصومات الأسعار. الحكومة البريطانية تهاجم مناهضي الهجرة وتؤكد أن سلوكهم ترهيبي وعدواني. وألاو تارو مارتينيز لقب دوري الأبطال هدف إنتر ميلان ونهاية ميسي حتمية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

شقد حلو الحبيته لو صاير صريح، وقبل لا ينسى يقول إنساني. شقد حلو الحبيته لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي ستة من عنده ويخابر ثاني. أدري حضناته ولا غزرن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيج حال أصل من الخلاني انت.

كنا نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده همشي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال. خان خان بيك وانتبت ما خنته، هاي قلبي.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تتابع طلبة ماجستير معهد المدققين الداخليين. محافظ بابل يؤكد قرارات جديدة لحماية الأراضي الزراعية ودعم المشاريع الخدمية. الحلبوسي يبحث في أنقرة تعزيز التعاون البرلماني بين العراق وتركيا. الإطار التنسيقي يؤكد المضي في استكمال تشكيل الحكومة. مستشار الأمن القومي يشدد على جهوزية القوات الأمنية لحماية العراق. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع سعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات. وبريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي الأوكراني. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أكد محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي أن الجلسة الأخيرة لمجلس المحافظة شهدت اتخاذ قرارات مهمة تصب في خدمة المواطن البابلي وتحقيق المصلحة العامة، وأوضح أن القرارات تضمن تخصيص 15 دونما لإنشاء طريق جسر الجنسية ومقترباته، كما أشار إلى اتخاذ قرار يمنع تفتيت الأراضي الزراعية وتجريفها أو تحويلها إلى مجمعات سكنية وتجارية خلافا للقانون، مع تسوية أوضاع الأراضي التي تزيد فيها نسبة المساكن على 50%. وثمن الجمالي تصويت المجلس على تخصيص 400 دونم في الشوملي لإنشاء مستودع للمشتقات النفطية، مؤكدا أن المشروع سيساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الموارد الاقتصادية في المحافظة. شارك الأستاذ الدكتور أنيس علي حسن رئيس قسم الفيزياء الطبية في كلية العلوم بجامعة المستقبل عضوا في لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه للباحثة أنوار أحمد فضل في جامعة بابل. وتناولت الأطروحة دراسة مستويات النشاط الإشعاعي في عينات الطابوق المجمعة من محافظات الفرات الأوسط باستخدام تقنيات إشعاعية متخصصة، وأظهرت النتائج أن المؤشرات الإشعاعية تقع ضمن الحدود العالمية المسموح بها وفقا لمعايير اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع. وتأتي المشاركة في إطار دعم جامعة المستقبل للتعاون الأكاديمي والبحث العلمي بين الجامعات العراقية. تفقد عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حيدر علي الدليمي طلبة المرحلة الأولى في برنامج الماجستير التابع لمعهد المدققين الداخليين، واطلع خلال جولته على سير المحاضرات وانتظام العملية التعليمية ومستوى تفاعل الطلبة مع المقررات الدراسية، وأكد أهمية البرنامج في إعداد كوادر متخصصة في مجالات التدقيق الداخلي والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، كما نقل تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي إلى الطلبة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير بيئة أكاديمية داعمة تساهم في تطوير قدراتهم البحثية والمهنية. تحولت الألعاب الإلكترونية إلى جزء أساسي من يوم كثير من الأطفال والشباب، حتى تراجعت معها مساحات اللقاء والتفاعل المباشر بين الأقران خارج المنزل. وبينما توفر المنتديات الشبابية فرصا مجانية لممارسة الرياضة وتنمية المهارات، يواجه بعضها نقصا في التجهيزات والدعم، مما يهدد قدرتها على الاستمرار وأداء دورها مجتمعية. الزميل فاروق الجمال مراسلا والتفاصيل.
2: يستقبل منتدى شباب الحلة أطفالا وشبابا من عمر 5 سنوات عبر أنشطة رياضية وتعليمية متنوعة تشمل كرة القدم والمصارعة وكرة الطاولة وكرة الطائرة وبرامج خاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ويقول مدير المنتدى حسن الخفاجي إن هذه الأنشطة تستقطب أعدادا من المشاركين وتوفر لهم فرصة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم واستثمار أوقاتهم بعيدا عن ساعات العزلة. أمام الألعاب الإلكترونية.
3: من أعمار 8 سنوات لغاية 30 سنة من النشاط الثقافي العلمي الرياضي، الأنشطة الرياضية بجميع الاختصاصات، كرة القدم، كرة الطائرة، المنضدة، المصارعة، الكاراتيه، التايكوندو، إضافة إلى ذو الهمم ذو الاحتياجات الخاصة اللي المنتدى الشباب الحلة هو المنتدى تقريبا الوحيد اللي يهتم بهذه الفئات العمرية، إضافة إلى اهتمام الكبير في المسرح، الموسيقى، الأنشطة الفنية بالتشكيلي، الرسم، النحت، وحقيقة حتى يخرج الشاب من قوقعة البيت أو المكان، وهي الأمراض الاجتماعية اللي دت عن صاحب الشباب.
2: ولا تقتصر أهمية هذه الأنشطة على الجانب الرياضي، فوجود الأطفال والشباب في مثل هذه المساحات يمنحهم فرصة للتفاعل وبناء علاقات وتعزيز روح التعاون والانضباط. ويقول مدرب كرة القدم أنمار إن الإقبال على اللعبة ما زال كبير، وأن استمرار هذا الحضور يحتاج إلى توفير ملاعب وتجهيزات أفضل تساعد المدربين على تطوير اللاعبين وتحافظ على ارتباط الأطفال بالرياضة.
4: تجهيزات ماكو، دراسات ماكو، بس رغم هذا دا يجون ودا يلعبون، أهلهم إلهم واهس إنه يجيبوهم. فنتمنى من الحكومة المركزية ومن الحكومة المحلية دعم بسيط إنه يوفرون لنا ساحة، حتى لو تارتان دراسات يعني بسيطة، كلهن ما يتجاوزن 100,000 تقريبا. عندنا فئة أشبال، عندنا فئة براعم، عندنا فئة متقدمين، كلها مجاني، كلهم دا يرتادون المنتدى.
2: تحاول هذه المنتديات أن تستثمر وقت الأطفال والشباب وتوفر لهم مساحة للرياضة والتعلم واكتشاف المواهب، لكن محدودية الإمكانات تجعل استمرار هذا الدور أكثر صعوبة في وقت يحتاج فيه الجيل الجديد إلى مثل هذه المساحات أكثر من أي وقت مضى. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: بحث رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولومش في أنقرة سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين العراق وتركيا. وذكر بيان لمكتب رئيس المجلس أن اللقاء تناول تطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مباحثات موسعة بين الوفدين لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين. ناقش الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الدوري عددا من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قانون الهيئة أو هيئة الحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد. وأكد المجتمعون أهمية استكمال تشريع هذه القوانين بما يعزز البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة. كما تابع الإطار ملف تشكيل الحكومة مشددا على ضرورة حسمه، ومؤكدا المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال التشكيلة الحكومية. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي جهوزية القوات الأمنية والعسكرية لحماية أمن العراق وسيادته. جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة 12 لمجلس وكلاء الأمن الوطني لعام 2026. وبحث المجلس جهوزية القوات الأمنية والعسكرية في ظل التحضيرات المرتبطة بانسحاب قوات التحالف، مؤكدا أن القوات العراقية تمتلك القدرة الكاملة على التعامل مع أي تحديات محتملة والحفاظ على الأمن والاستقرار. عقدت لجنة رصد الخطاب الطائفي اجتماعها الأول في مقر مكتب القائد العام للقوات المسلحة بحضور الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري. وأكد الشمري ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع حالات التحريض والخطاب الطائفي أيا كانت الجهات المصدرة له، مشددا على أن تطبيق القانون يجب أن يكون شاملا وعادلا. كما أشار إلى أهمية دور اللجنة في دعم السلم المجتمعي والحفاظ على اللحمة الوطنية، فيما أكد رئيسها الفريق سعد معن مواصلة رصد الخطابات التحريضية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: ودوليا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو والرياض تدعوان إلى إيجاد حلول وسطية لتنفيذ مذكرة إسلامي أباد بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن روسيا تدعم جهود الرياض لتحقيق التسوية السلمية في اليمن، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين البلدين ضمن إطار أوبك بلس. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودية أن التعاون بين الرياض وموسكو أثبت أهميته في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. أعلنت حركة أنصار الله الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع في أبها ونجران وجيزان من بينها مرافق تابعة لشركة أرامكو. وقال المتحدث باسم الحركة يحيى السريع أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بالغارات السعودية على مناطق يمنية، وأشار إلى أن الهجوم نفذ بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا استمرار العمليات ضمن ما سماه معادلة الحصار بالحصار. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تخصيص 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 135 مليون دولار، لدعم الدفاع الجوي الأوكراني. وأوضحت أن الحزمة تشمل صواريخ لمنظومات باتريوت وصواريخ اعتراضية وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة. كما أكدت التزام لندن بتسليم أوكرانيا 120 ألف طائرة مسيرة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن 25 ألفا منها سلمت حتى الآن. أفاد تقرير لشبكة CNN بأن دوائر في الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات تدرس خفض عدد القوات والمنشآت العسكرية المنتشرة في الشرق الأوسط في حال التوصل إلى نهاية للحرب مع إيران. وبحسب التقرير فإن المناقشات ما زالت غير رسمية، لكنها تعكس توجها محتملا نحو تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. كما يدرس البنتاغون تعزيز حماية القواعد والمنشآت المتبقية بعدما أظهرت الحرب قابلية بعض المواقع للتعرض لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن يكون طقس يوم غد الأربعاء صحوا في أغلب مناطق البلاد مع ظهور بعض الغيوم، فيما تبقى درجات الحرارة مقاربة لمعدلات اليوم السابق في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع استقرار نسبي في الأجواء، فيما تستقر الأجواء الحارة نسبيا في مناطق الوسط والجنوب. أما في محافظة بابل فيتوقع أن يكون الطقس صحوا مع ظهور بعض الغيوم، وتبقى درجات الحرارة العظمى في مستوى مقارب لليوم السابق مع أجواء حارة خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. تتواصل أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب الكفل الأولمبي بإشراف مباشر من نادي الكفل الرياضي ولجنة المتابعة، وتهدف الأعمال لتطوير مرافق الملعب وتجهيزه بما ينسجم مع متطلبات الدور الممتاز. وتواصل اللجان المختصة متابعة مراحل الإنجاز لضمان اكتمال الاستعدادات في وقتها المحدد. ومن المؤمل أن يحتضن الملعب مباريات نادي القاسم ضمن منافسات الدور الممتاز للموسم المقبل. بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو قلل مع رئيس اتحاد الكرة يونس محمود ملفات الإعلام الرياضي والاستحقاقات المقبلة، وأكد الجانبان أن النقد الرياضي المهني حق مشروع مع رفض الإساءة والتجريح والاستهداف الشخصي للاعبين والملاكات الرياضية. كما شدد على أهمية تهيئة بيئة إعلامية مهنية تسهم في دعم المنتخبات الوطنية. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الرياضية والإعلامية خدمة للرياضة العراقية. استقبل نائب رئيس اتحاد الكرة سرمد عبد الله ومحمد ناصر وفد منتخب الشباب المتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما، وهنأ المسؤولان اللاعبين والجهازين الإداري والفني بعد تصدرهم المجموعة السادسة في تايلند، وأشادا بالمستوى الفني والروح القتالية التي أظهرها المنتخب خلال التصفيات. من جانبه أكد الوفد مواصلة الاستعدادات لتقديم مستوى يليق باسم الكرة العراقية في النهائيات. يواصل المنتخب العراقي النسوي للركبي تدريباته المكثفة استعدادا للبطولة الآسيوية المقررة في الأردن خلال تشرين الأول المقبل. وقال كابتن منتخب الرجال سرمد عبد أن التدريبات تقام 4 مرات أسبوعيا وشهدت تطورا واضحا في مستوى اللاعبات، وأضاف أن الجهاز الفني يعمل على تطوير المهارات ورفع الجاهزية الفنية، ويطمح المنتخب إلى المنافسة على أحد المراكز الثلاثة في البطولة القارية. أعلن عضو إدارة نادي القوة الجوية رفاق الأعرجي تسمية الحكم الإماراتي عادل النقبي لقيادة مباراة الفريق أمام نيفيتشي فرغانا الأوزبكي، وتأتي المواجهة ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا النخبة. وأشار الأعرجي إلى أن الفريق سيغادر إلى أوزبكستان نهاية الأسبوع الجاري مع انتظار قرار بشأن تأجيل مباراة الزورة، ويسعى الصقور لتحقيق انطلاقة إيجابية في مشوارهم القاري. أنهى المنتخب العراقي للسيدات بالكرة الطائرة مشاركته في بطولة كأس غرب آسيا الثالثة بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وخسر المنتخب مباراته الختامية أمام الأردن بثلاثة أشواط دون مقابل، وقدمت سيدات الرافدين مستوى فنيا جيدا طوال منافسات البطولة. في المقابل أحرز منتخب لبنان اللقب للمرة الثالثة تواليا بعد فوزه على قطر في المباراة النهائية. عالميا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن شروط ترشيح الحكام للقوائم الدولية لعام 2027، وحدد الأول من تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لاستلام الترشيحات من الاتحادات الأعضاء. واشترط الفيفا أن يكون الحكام قد أداروا مباريات على أعلى مستوى لمدة 2 على الأقل، كما ألزم المرشحين باجتياز اختبارات اللياقة البدنية والفحوصات الطبية قبل اعتماد القوائم النهائية. أخيرا، أعلنت مجلة فرانس فوتبول القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026، وضمت القائمة لويس دي لافونتي ولويس انريكي وميكيل ارتيتا واوناي اميري وفينسنت كومباني. وجاء الترشيح بعد نجاحهم في تحقيق ألقاب كبيرة خلال العام الماضي، ويتقدم دي لافونتي القائمة بعد قيادة المنتخب الإسباني لإحراز كأس العالم 2026.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تتابع طلبة ماجستير معهد المدققين الداخليين. محافظ بابل يؤكد قرارات جديدة لحماية الأراضي الزراعية ودعم المشاريع الخدمية. الحلبوسي يبحث في أنقرة تعزيز التعاون البرلماني بين العراق وتركيا. الإطار التنسيقي يؤكد المضي في استكمال تشكيل الحكومة. مستشار الأمن القومي يشدد على جهوزية القوات الأمنية لحماية العراق. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع سعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات. وبريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي الأوكراني. مستمعين الكرام، نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

ما حد ما ينقاس خاف بيتك غير باس أنا ما طخ لك راس

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.
1: الآن الجواب الأخير مع زيد الأصيل.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء مشاهدينا الأفاضل في أولى حلقات الموسم الثاني الجواب الأخير. يسعدني ويشرفني استضافة الشاب الشيف محمد طاهر في أولى حلقات الموسم الثاني. مساء الخير أستاذ محمد ونورتنا.
1: أستاذ زيد الله يسلمك، حمد الله وديك.
0: شلون الصحة؟
1: شكرا لكم، شكرا للقناة، وإن شاء الله أكون ضيف خفيفا وتوفيق من الله، وإن شاء الله يكون
0: تحياتنا
1: الحلقة
0: لك.
1: يستفاد من عدد أكثر من الشباب
0: إن شاء الله
1: والتسهيل.
0: إن شاء الله أستاذ محمد أشرح لك آلية البرنامج وبعدها نباشر إن شاء الله. البرنامج شبيه بالأسئلة الامتحانية، عندنا 5 أسئلة، عرف ما يأتي، 5 تعاريف، وعدد ما يأتي، واملأ الفراغات، وصح وخطأ، وعلل. تمام، من حقك ترك فرع واحد، يعني مو سؤال واحد، تقول هاي النقطة ما أقدر أجاوب عليها لمرة واحدة، وإن شاء الله كلها سهلات وحلوات. تمام،
1: إن شاء الله
0: نروح للسؤال الأول.
2: السؤال الأول، عرف ما يأتي.
0: أستاذ محمد عندنا 5 تعاريف في عرف ما يأتي. أولا، عرف ما يأتي الإنسان محمد طاهر.
1: محمد طاهر رجال شاب إلى طموحه، وطموح أكبر من هذا اللي وصلت له، وإن شاء الله يعني نوصل المرحلة اللي إحنا طامحين لها، وإن شاء الله نستفاد ونفيد الناس أكثر من هذا، وإن شاء الله الشباب يعني مو بس إلي استفادة، يعني الموضوع أنا اللي أنا بلشت به وهذا الطريق اللي مشيت به، يعني مو بس أنا أفكر بنفسي،
0: نعم،
1: يعني أفكر بأخوتي أكثر شيء، 2 بعائلتي، واللي إحنا كنا من عائلة فقيرة،
0: نعم،
1: والحمد لله وصلت يعني لهالمرحلة.
0: نعم، اليوم الشاب بعمرك قاعد بحي الصحة بالكوفيات يضرب دوملة ويشرب نرجيلة.
1: صح،
0: ليش عفت هذا الطريق؟ تحياتنا لهم كلهم، احنا هم نقعد بحي الصحة وندق دوملة ومرات هو وقت راحته، بس اكو شباب هواي قد يكون عنده كسل، قد يكون متعاجز ما يشتغل. استاذ محمد طاهر عاف هاي كل نقول ملهيات وراح فتح مشروع ويريد يكبر ويريد يرتفع بالمستوى الاقتصادي لعائلته ويريد يطور من نفسه.
1: أول شغلة يعني ما فكرت إنه شغلة الكوفيات،
0: نعم،
1: يمكن الشاب الوحيد اللي يعني لحد الآن ما دخل أي كوفي، ما فكرت. طموحي كان أكبر، طموحي إنه أسس مطعم كبير اللي أستاهله، لأن كنت ثاني بنية صافية،
0: نعم،
1: وبلشت بهذا المشروع وإن شاء الله القادم أفضل.
0: زين، أو في الكوفيات ما راح تلعب الطوبة، ما راح للملاعب الخماسي؟
1: لا لا، كرة الطوبة إلها وقتها، أحب النوع اللي نعم. يعني أحب الكرة، و طموحي يعني أكثر شيء ركزت عليه المطعم.
0: صح،
1: شغلي.
0: إيش وقت صار عند محمد طاهر إنه أريد أفتح هذا المشروع وبلشت فيه؟ يا سنة؟
1: الصراحة من سنة 2019.
0: نعم،
1: بس ما صحت لي فرصة، كونت نفسي شوية شوية، بلشت درست الأمور كلها واستعديت لهذا الشيء، يعني كان يعني مو بس أنا.
0: من 2016؟
1: من 2019.
0: 19.
1: 19. نعم. صارت إنه هاي الفكرة برأسي.
0: نعم،
1: بس درستها بصورة صحيحة وانتظرت، صبرت شوية شوية.
0: 26
1: لحد 25.
0: 25 تقريبا 5 سنوات.
1: ايوه،
0: تخطيط ودراسة،
1: تخطيط وما العلم، تخطيط وتفكير. كانت الفكرة بداية بسيطة،
0: نعم،
1: يعني من محل صغير، والحمد لله هسه مطعم كبير واللي اسمي والناس سولف هذا الشيء.
0: نعم. اشتغل يعني الصانع لو مباشرة صاحب محل؟
1: انا ما اشتغل الصانع نهائيا، بس والدي صاحب مطعم.
0: نعم.
1: سابقين، وقصاصي. نعم. واخوتي لهم سمعتهم،
0: بس قصدي مشتغل انت يعني هاي الشغله؟
1: اي مشتغله، متفرج عنها.
0: نعم، نروح لثانيا، عرف ما ياتي. بقلاوه لحم؟
1: البقلاوه، سالفه البقلاوه.
0: اي سولف لنا شنو هاي، عرف لنا اياها.
1: البقلاوه سالفتها طويله.
0: اي
1: البقلاوه اول ما
0: جيت كاتب على محلك انت
1: مشويات محمد؟
0: لا، على البقلاوة.
1: البقلاوة مو شرط تكون حلويات.
0: أي،
1: يم مشويات محمد غير.
0: أي، شنو بقلاوة لحم؟
1: البقلاوة أنا أول ما أجيت شفت السوق، باوعت، شفت المطاعم، قلت أنا من ندخل
0: لازم شيء جديد،
1: شيء جديد.
0: نعم.
1: الفكرة ما مطروحة هنا أبد نهائيا، وبلشت بيها الحمد لله، ولها سمعتها هسه البقلاوة لحم.
0: شنو عبارة عن شنو؟ سلي سمعنا يقول شنو هاي
1: البقلاوة؟ تجي طبقة لحم شرح. أي، ولحم غنم.
0: نعم.
1: تتكون وتتبيلتنا الخاصة.
0: نعم،
1: يعني فقط بس لحم.
0: نعم.
1: وعندنا أصناف أكثر من هذا البقلاوة.
0: الشيء كم بقلاوة يبي؟
1: أربعة.
0: أربعة. أكو اختلاف بين التكة والمعلاق
1: أكيد
0: والبقلاوة،
1: أكيد.
0: أكو ناس تخلي 5 وذر، أكو ناس تخلي 4 وذر،
1: صح.
0: مرات تتهن المطاعم بين سطر وسطر تخلون لنا شحماية من أصل أن 4 وحدة شحماية
1: لا مو شحماية
0: طهرت.
1: لا يصير
0: ليش الاختلاف؟ ليش ناس 5 وناس 4؟
1: مو كل من وسعره،
0: أي
1: كل من وسعره. أكو ناس
0: حجمهم يختلف؟
1: أي طبعا الحجم يختلف
0: نعم.
1: والتتبيلة والطعم يختلف. أكو ناس ما تسويها بالتتبيلة، فقط بس تجيبها تقطعها وتشيش، لا احنا نتبلها
0: نعم
1: نعطيها طعم، نضيف لها طعم، حتى من يجي الزبون يقول يحس بالطعم التكة اللي صورة صحيحة.
0: نرجع البقلاوة، شيء جديد لاقى استحسان الناس، عجبهم الناس؟
1: اكيد اكيد الحمد لله صار نجاحي هذا الشيء،
0: نعم.
1: الشيء المختلف.
0: وهسه البقلاوة مو بس حلا،
1: لا اكيد مو
0: بقلاوة،
1: بقلاوة لحم.
0: لحم. الروح ثالثا، عرف ما يأتي. مدينة عوفي،
1: عوفي منطقة،
0: انت من هاي المنطقة، نقدر نقول عليها ريفية أو
1: ريفية
0: زراعية،
1: زراعية صح.
0: شنو هاي المدينة، شنو تمتاز، شنو صنعت بمحمد؟ طبعا تحياتنا لكل أهلنا في منطقة عوفي، أهلنا الطيبين، شنو أثرت بمحمد؟
1: أثرت أول شغلة هي اللي أثرت بيها هي عائلتي
0: نعم
1: أكيد. يعني أنا ولدت هناك منطقة عوفي بني سالة قريب على ساز درقان، منطقة زراعية مصلحة لمنطقة النخيل،
0: نعم
1: النخل أكثر شيء تواجد بيها هناك، من نوع اللي شاب ولدت بيها. طموحي للبداية كان أكبر، أنا من صغير أفكر بأشياء أكبر من
0: ما
1: عندي
0: تريد تشتغل مزارع
1: أبد.
0: وبالزراعة؟ لا
1: لا ما
0: أي.
1: فكرت بهذا الشيء نهائيا.
0: أي شنو صنعت بك هاي المنطقة؟ أكيد نخال، جوها هواها النقي، عندكم شاط أو مي،
1: أكيد
0: ها؟
1: أكيد علمتني السباحة الزراعة.
0: السباحة تعرف.
1: أي
0: أي صاعد نخل؟
1: صاعد نخل
0: أي
1: وفلاح. أول ما بلشت بحياتي للحلال،
0: نعم
1: كنت أشتغل بالحلال
0: نعم
1: والحمد لله.
0: نعم تقريبا هي 5 كيلو أو 7 كيلو عن مركز المدينة، هذا أكثر؟
1: سبعة
0: سبعة
1: سبعة
0: كيلو
1: ثمانية
0: تختلف طبعا المدينة،
1: أكيد
0: الهوسة
1: أكيد
0: والسيارات،
1: أكيد.
0: حتى هناك الألفة، الأقارب تعرفون بني سالة،
1: صح
0: الزرقان،
1: صح
0: طفيل إلى آخره، هاي العشائر، عشائرنا الكرام، هاي خلت شيء صنعت بمحمد، إنه
1: أكيد
0: إصرار، إرادة،
1: أكيد
0: شيء.
1: صحيح أكيد. صنعت من عندي الإرادة، لأنه هناك إذا أسوي أي شيء غلط
0: نعم
1: فراح يتحاسب علي. يعني هناك ابسط غلط اللي غلطه اني بكون لازم حذر من هذا الشيء، لان هناك عشاير
0: نعم
1: واهلي لهم سمعتهم.
0: لحد الان تبعوا فيه؟
1: لحد الان ما اعرف، ما اقدر اتركها.
0: ما ان شاء الله مستقبلا ما تعوفان؟
1: لا ابد نهائي،
0: ابدا
1: ابد ما اقدر انقل.
0: متمسك بعوفي؟
1: متمسك بيها، يعني هي صنعتني، هي صنعت طفولتي، صنعت طموحي.
0: زين هالعوفي يجون ياكلون يمك لو؟
1: اكيد اكيد دائما يجون.
0: وش حدهم ما يجون؟
1: شلون ما يجون؟ هم اللي عنا سندوني.
0: نعم، تحياتنا لكل اهلنا بعوفي.
1: شكرا.
0: رابعا، عرف ما ياتي، الاصرار. اي مشروع، كل انسان اذا ما عنده اصرار
1: طبعا
0: ما يصير.
1: اكيد تمشي الاصرار والصبر.
0: شلون تشوف الاصرار انت؟ عرف لنا اياه.
1: هو اهم شيء الاصرار والصبر. الصبر اذا ما كان عندك صبر فمشروعك انت لازم ينجح بالصبر، هو
0: نعم.
1: لازم تعاني، ماكو شيء يجي بسهل. اني بديت بدايتي كل الصعبه، عانيت من هواي مشاكل وقدرت لها، صبرت صبرت صبرت. يعني بدايتي كانت يعني مثل ما تقول المبلغ كان يعني مثل ما تقول، اذا اقول لك يمكن ما تصدق،
0: نعم
1: يعني هسه شوف مطعمه وهاي، كان المبلغ كله 100,000 متكون من هسه 200,000، والحمد لله من الصبر والاصرار والدعم النفسي ودعم الاهل ودعم اخوتي.
0: نعم.
1: والحمد لله، ودعاء والدي وتسهيل من الله.
0: اكيد
1: والحمد لله.
0: قد تكون مو فشل، بس قد تكون هفوات، الشهره او الرزق شوي قد يتكرر. ما صابك بالاحباط؟ ما
1: صابني.
0: اي
1: صابني، بس انا تحملت صبرت.
0: ما حاولت تترك المشروع؟
1: لا ما فكرت ابد نهائيا، لان كان طموحي اكبر من هذا الشيء. كل ما تجيني مشكلة أجي أقعد أسولف ويا نفسي، أحاسب نفسي وأقول أصبر وإن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله راح أصل اللي أريده.
0: حلو.
1: والحمد لله.
0: يعني ما ثناك هذا الموضوع
1: نهائيا.
0: الروح عرف ما يأتي، خامسا وأخيرا، صواني السعادة.
1: صواني
0: انت اكو شياب مطعمك مسميهن معتني بهن مثل بقلاوه لحم، صواني السعاده، مخلي صواني السعاده ومخليها طبعا اسعار وشنو تتضمن؟ شنو صواني السعاده؟ هو الاكل سعاده؟
1: طبعا
0: ها
1: والله اكيد.
0: بس انت ذولا اللي يسوون رجيم راح تدمرهم.
1: انا لا بالعكس، انا افيدهم من جماعه الرجيم لان هي مشاوي،
0: اي
1: يعني ما راح تاثر عليهم.
0: شنو صواني السعاده؟
1: صواني السعاده تتكون اكثر من ايتم،
0: نعم.
1: يعني مو بس ايتم واحد. مثلا تقول هسه اللي عندنا اغلب المطاعم تكه كباب معلاق، تكه دجاج ازنحه، بس لا انا عندي يختلف اكثر من ايتم، ممكن بين تقريبا 20 ايتم،
0: نعم.
1: وان شاء الله يعني راح نطور من نفسنا، قاعد نطور واكو ايتمات
0: يعني
1: راح نضيفها.
0: القصد نوصل الصوره للمستمعين والمشاهدين، الصينيه تحتوي اكثر من نوع اكل،
1: اكثر من ايتم.
0: تمن، كباب، اجنحه الى اخره.
1: ايوه
0: وسميتها، ليه سميتها صواني
1: صينية
0: سعاده؟
1: السعادة، لأنه هي اللي نجحتني
0: أيه.
1: لهذا السبب. أنا قلت هاي صينية السعادة.
0: هسه واحد متعارك ويا زوجته ويريد ياكل
1: أي
0: صينيه،
1: عادي يرضيها بصينية السعادة.
0: ها
1: أي
0: يعني يجي متعارك بس يقوم من السفره فرحان.
1: أكيد
0: ها
1: بيها سر، وهي
0: بيسر.
1: سر مو بس إنه اللحماية فقط، إحنا اللي نسويها بباهسنا بنية صافية.
0: نعم
1: يعني ما نفكر، يعني شوف أغلب المطاعم تفكر بالفلوس، تقول أريد فلوس فلوس فلوس،
0: نعم
1: فاحنا ما نفكر بهذا الشيء. اهم شيء يكون احنا نرضى الزبون والطعم نطلع جوده بصوره صحيحه، يكون اهم شيء الزبون هو راضي علينا.
0: عندك مسميات جديده؟ اكو
1: ان شاء
0: ابتكارات؟
1: اي اكو ان شاء الله قادم افضل.
0: ان شاء الله
1: انتظرونا فتره الشهر راح تكون مطعم اكبر
0: اشياء جديده ان
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله.
0: خلاص السؤال الاول وعرف ما ياتي، ما بينترك حلوات، نروح للسؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، عدد ما ياتي.
0: استاذ محمد عندنا نقطتين بهن عدد ما يأتي. أولا، عدد أهم ما يميز الشيف الرجل عن الشيف المرأة. إحنا أهلنا تعلمنا، حضرتك كل أهلنا، أمهاتنا تطبخ وهسه زوجاتنا تطبخ،
1: صح.
0: بس بالشيف بالمطاعم طبعا حتى عالميا الرجال يتميز عن المرأة.
1: أكيد.
0: بالمطاعم
1: أكيد.
0: شنو أهم كشيف من نظرة من وجهة نظر صاحب مطعم وشيف، شنو أهم ما يميز أو الفوارق بين الرجل والمرأة بالمطبخ؟
1: الفوارق اول شغله، يعني شيء اكيد الزبون من يجي يريد ياكل بمطعم اكيد يقول لك انا ما اكل بالبيت، خب اكل بالبيت،
0: يريد
1: اكيد
0: يشوف
1: المطعم
0: شيء جديد،
1: يشوف شيء جديد المطعم.
0: نعم.
1: شيء يختلف طعمه.
0: نعم.
1: يختلف، احنا نحترم غير شيء، لحمايتنا غير شيء. اثنين، مثل ما تقول احنا نزيد الكميه، يعني مثل مقدورين، يعني المره ما تقدر يعني كميه وفد شيء على الموضوع.
0: نعم. المهاره، مهاره الرجل احسن من مهاره المراه
1: طبعا.
0: ليش؟
1: بهوايات طبعا.
0: شنو
1: بهواي؟ يعني بالسرعه، بالشغل، بالتفكير. لا، المراه عقليتها احنا ما نريد نظلمها.
0: لا دير بالك.
1: شيء خلصنا. بس ما تقدر السرعه تقدر تزيد هالكميه تمشي هاي الامور كلها. لا، الرجل يقدر كل شيء.
0: نعم. بس اكو نساء فاتحات مطاعم وناجحات في بابل في العراق، يعني
1: ناجحات
0: بس مو بشهره الرجل الصراحه.
1: صح.
0: يعني مو بشهره الرجل. اغلب المطاعم حتى الفنادق الخمس نجوم هم مطاعمها رجال.
1: صح.
0: ليش؟ انا بدي اعرف ليش
1: رجال.
0: يعني هسه امي طباخه بالبيت، ليش ما تصير طباخه بالفندق؟
1: ما تقدر.
0: ليش؟
1: ما تتحمل هالمسؤوليه، مسؤوليه صعبه، مسؤوليتها صعبه. نعم، مسؤولية المطعم كله صعب، مو سهلة أبد نهائيا. لا تتفرج عليه مثلا تروح المطعم تاكل وتجي وما تفكر، بس المطعم مسؤولية حيل حيل كبيرة.
0: اي ولو هسه النسوان بعد ما يطبخن اشتغل الدليفري، يعني
1: التوصيل موجود.
0: التوصيل دمر. نروح ثانيا، عدد ما يأتي. عدد قائمة الممنوعات في عمل المشويات. انت اختصاصك مشويات، بس اكو اشياء ممنوعة ما تستخدم بالمشويات، شنو هي؟ اولا
1: مثلا يعني اضيف لك، اذا اريد اضيف، اغلب الناس هسه اغلب الزبائن تجي تقول يا برا ليش ما تضيفون مرق؟ المرق ما يضاف ويا المشويات، التمن مقدور عليه.
0: صح. بعد اولا هاي، ثانيا
1: اثنين، يعني مثل
0: يصير مشويات بدون تتبيله؟
1: لا، لازم تتبيله، لازم يكون طعم.
0: نعم،
1: لازم بيه يكون طعم وتغير، تغير من نفسك، تميز مطعمك.
0: نعم. نوعية الفحم تختلف؟
1: طبعا نوعية الفحم تختلف، مو اي فحم، يكون الفحم واكو مشاوي مثلا التك عندنا البقلاوة والملفوف، هذا ما يصير يشوي على الموتور.
0: ها،
1: هذا يشوي على الدخان، نار هادئة بس دخان فقط على المهفة يصيح ولا.
0: هسه اللي يسمعنا ويشاهدنا يقول دول نازوكيين
1: صح،
0: يختارون الفحم وهذا على الدخانه،
1: لازم تعتني بهذا الشيء، يعني ابسط
0: بس
1: شيء.
0: هذا يبين بالطعم، من واحد ياكل شيء يعني يشوف طعمه مختلف راح يشوف الآلية مالته تختلف.
1: طبعا، واكثر شيء نسبه الطعم هي بالدخان،
0: بالدخان
1: 70% نسبه الطعم بالدخان.
0: نعم، شايف هاي مرات واحد يقول ما عنده فلوس ياخذ ابنه فوتو من المطعم
1: يشم بس ريحه الدخان.
0: يقولون لحم الراس اطيب من لحم الشرح.
1: لا يختلف،
0: يقولون
1: لحم الراس يجي بي شلون عصعصيص،
0: اي
1: انت تاكله يعني شلون هيك العصبه بيه، هذا مو زين. احنا نعتني باللحمه هاي مرتين، مثلا الكباب احنا نستخدم المجرود اللي
0: نعم
1: اهم شيء، والدوش
0: نعم
1: والغنم هذا، ويا تتبيلتنا مالتنا اهم عندنا تتبيله خاصه بينا.
0: نعم
1: نجيب نعتني باللحمايه، اهم شيء اللحمايه، اذا كانت اللحمايه زينه فالطعم يطلع بي.
0: شنو كارثه من كوارث المشويات ما تصير ابد؟
1: ما تصير ابد، انا أي. اشوفها لحم الراس،
0: بس المطاعم كلها لحم راس،
1: مو هاي تختلف، السعر يختلف، يعني اللحم الراس
0: تشوفها كارثة؟ هاي
1: كوارث، هاي مو بس كارثة،
0: لها تأثير على الصحة على
1: طبعا بعض. طبعا ما بيها أي طعم، أنت من تروح تري تاكل مشويات تروح تاكل كباب، كباب العراقي يختلف، مو يجيب لحم الراس.
0: نعم.
1: لحم الغنم ولحم الدوش.
0: نعم.
1: واللي
0: الكباب إذا تبيت العجينة
1: ما عليه شيء، يوم واحد يعني فقط، بس هي بالثلج يعني تحافظ على طعامه وعلى شيء.
0: اي
1: واللحم هم كذلك، اذا مو اللي ثارمه اللحم اذا بات يمك يختلف طعمه، يروح المنونه مالته تروح.
0: نعم، خلاص السؤال الثاني عدد ما ياتي، نروح للسؤال الثالث.
2: السؤال الثالث، املأ الفراغات الاتيه.
0: استاذ محمد عندنا 5 فراغات، املأ الفراغات الاتيه. اولا، ما يميز كباب محمد طاهر هو
1: طعم النفس الطيبة.
0: طعم كلهم يقولون هيك،
1: أهم شيء النفس.
0: ها،
1: إذا كانت النفس طيبة وما تفكر بالمبلغ بالفلوس اللي تدخلك أنت، هاي خلاص طعمك طلع طيب.
0: ثانيا، املأ الفراغات الآتية، الشاب العراقي مبدع لكن
1: مظلوم ماديا.
0: مظلوم ماديا. ثالثا، املأ الفراغات الآتية، اتزوج في عام، لحد الان ما مزوج، عمرك
1: ايه
0: 29 سنة.
1: اي ان شاء الله بعد
0: اعطيني املأ الفراغات،
1: يعني ما اقدر
0: يعني ما تنترك
1: ما اقدر يعني.
0: ها نقول قريبا لو
1: ان شاء الله
0: اكو مشروع
1: قريبا. ان شاء الله قريبا،
0: يلا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: تسهيل.
0: رابعا، املأ الفراغات الآتية، مهنة الشيف اضافت الى محمد شنو اضافت لك؟
1: ضافت لي هواي شغلات والله،
0: مثلا
1: يعني من عندهن محبة الناس، ثقة أهلي بي، هذا اللي وصلت لاني، يعني أخوتي وأهلي مفتقرين بي والحمد لله، وقاعد يدعموني، وأنا هذا الدعم من عندهم اللي وصلت له لحد الآن، وإن شاء الله قادم أفضل
0: إن شاء الله. ما أكو بعض قد يكون يستنكفون من المهنة لو
1: لا ما عندنا، ما شفت
0: قول بيها دخان، بيها ريحة لحم، بيها شيء.
1: لا اللي أقول لك، اللي يشتغل اللي يريد يعيش.
0: أي لا، هي ما بيها شيء، مثل ما موجود نجار، مثل ما موجود إعلامي،
1: صح،
0: مثل ما موجود مدرس. أنا شيف، أنا أطبخ،
1: أنا يعني شيف، هسه إذا دخلنا بغير مهنة أنا ما أعرف.
0: صح،
1: شغلتي يعني شيف مطاعم.
0: وتبقى شغلة حلوة، كل المهن تجي يمك.
1: صح،
0: كل المهنة تطلبك،
1: كلها تجيني،
0: الضابط والمنتسب والمعلم والمدرس والإعلامي، كلها
1: صحيح،
0: كلها تجي،
1: كلها تلتقي بي. الحمد لله
0: الحمد لله. وشكرا. نروح خامسا، املأ الفراغات الآتية، سر من أسرار التوفيق في الرزق هو
1: تسهيل من الله،
0: تسهيل
1: والدتي واخوتي وما قصروا، والسيد ويا سيد اسماعيل،
0: تحياتنا للسيد ويانا
1: ودعمه.
0: اكثر من مره اريد اوقف على هاي النقطه، اكثر من مره قلت دعاء الوالده،
1: دعاء الوالده. انا والدتي صاحبه فضل علي هواي،
0: يعني خلينا نعطيها شويه مساحه من البرنامج،
1: يعني والدتي اعطيها حياتي مو بس مساحه.
0: أي.
1: الحمد لله هي والدتي يعني التوفيق منعتها ودعاها، يعني مو بس لي، لاخوتي هم.
0: يعجبها اكلك؟
1: تحب.
0: يقولون المراه الطباخه ما يعجبها اي اكل.
1: لا والدتي لا تختلف لي، انه اني شوف والدتي يمكن مثق باي واحد، يعني الخاشوقي اذا
0: لا كل النسوان الكبار هيك يعني.
1: اي صح، مثق باي واحد بنظافه اي شخص،
0: ايه
1: فتعتني يعني تثق بي، والحمد لله هي اللي دعمتني وهي اللي دعت لي وهي اللي النجاح اللي مرت بيه يعني نسبة 50% هي له من الدعم أو الدعم مالت.
0: جبتها للمطعم؟
1: أكيد أول ما فتحت جبت، شلون
0: ايه
1: ما أجيب؟
0: بس يعني
1: لا
0: ما
1: أنا داعمها بكل شيء،
0: ايه
1: بكل شيء.
0: هم تسألك يعني تتابع وياك هاي يوم
1: شلون
0: اليوم
1: ما
0: سويت
1: تتابعني؟
0: شيء؟
1: شلون ما تتابعني؟ يعني هي داخلة وياي يعني بهواي أمور،
0: ايه
1: يعني معتنية بي، مثل ما تقول إذا أخويا مثلا تعبان مريض أو في شيء ما له واهس. أنا المطعم بي بس أخوتي فقط،
0: نعم
1: أخواني وكم واحد ولد عمي.
0: نعم
1: فيعني مرات أنا بالدوام مجال المنتسب العسكري
0: نعم
1: يعني أحد الدوائر العسكرية، فأنا من أروح الدوام فهي تصير مشاكل المطعم بي، يصير مشاكل ضغوطات
0: صح
1: نفسية أو في شيء، أخوتي يتعبون من هذا الشيء فهي تدعمهم. أنا هناك
0: تمشي
1: بالدوام
0: الشغل.
1: أي تمشي الشغل، هي من يمها
0: ايه
1: حكايتها مسموعة.
0: قد تكون الأمهات همها الأول بابنها يكمل دراسة، أنت ما صارت لك الفرصة
1: ما
0: أنه تكمل
1: صارت لي
0: دراسة،
1: فرصة.
0: ليش دعمتك بالمطعم؟ ليش ما قالت لك روح كمل دراستك؟
1: ما شوف أنا عندي وظيفة يعني
0: ايه
1: بالبداية كان المشروع قبل الوظيفة،
0: نعم
1: قالت لي لازم لو وظيفة، لو كانت فترة الجهاد ب 2014
0: نعم
1: هي اللي خلتني، قالت له روح، احنا 6 اخوان
0: نعم
1: أنا
0: الله
1: أصغر
0: يحفظك.
1: واحد بالولد، وقالت لي ما أريد واحد هنا أنا موجود يقعد بالبيت والعراق بداعش
0: نعم
1: تلبسون وتطلعون هسه تروحون تدعمون من هذا. والحمد لله تعينت، اخوته ما قدروا يتعينون لان عندهم جهاله
0: نعم
1: وفشي من هذا الموضوع، فاني استمريت قعدت وياي. قالت لي اخوتك فتحوا مشروع اكثر من مشروع قاعد يفشل،
0: ايه
1: وهذا الشيء يعني نقعد انا وياه بتالي اليوم نرجع للدوام. فقالت لي لازم انت بيك شويه تصبر وتتحمل وعندك وظيفه، فلازم اخوتك تلمهم. يعني ليش اسسوا مطاعم غير مطاعم مو الهم،
0: نعم
1: ياسسوا المطاعم ويطلعون وما ادري شنو، فلازم اني شنو اللي تريده انا وياك راح ادعمك والتسهيل بعد، وهذا اخوتك لمو بهذا المطعم. بس الحمد لله اخوتي موجودين كلهم بالمطعم وياي، هم اللي صاحبين المطعم ولهم الدعم وشكرا لهم من هاي خلال هاي القناه،
0: تحياتي
1: اخوتي ما
0: لك.
1: قصروا وهواي امور يعني سهل وياها.
0: زين تابع وياك تقول لك ام الرزق شلون تابع هاي الامور؟
1: لا
0: لو ما لها علاقه
1: ما لها علاقة
0: ما
1: بهذا
0: لها.
1: الموضوع. الله يسهلك والله يوفقك وإن شاء الله تسهيل من الله.
0: اكو موضوع هم ايضا امهاتنا تلح بي غير الدراسه، هو موضوع الزواج. انت وصلت 29 سنه
1: صح
0: ومن منطقه يعني ريفيه،
1: صح
0: يزوجون مبكر،
1: يزوجون من
0: انت
1: بكر.
0: 29 وما متزوج
1: آه
0: وتريد تشوف اطفالك، يعني هاي شلون ساكت الحجي يعني؟
1: لحد الساعة 4 العصر أنا قعدت من البيت، كنت قاعد هناك في البيت طبيت وطلعت قبل لا أطلع. هي حكت لي الحكاية
0: أي.
1: شو وقت أزوجك
0: أي.
1: حتى أرتاح؟ قلت لها يما أنت زوجتي كل ما تريد تزوج واحد. قالت لي شو وقت أزوجك حتى أرتاح؟ قلت
0: أي.
1: لها زوجت عدولي ما ارتحت، يعني عادي ما ارتحت.
0: هي يعني حرصها على
1: صح
0: أي.
1: إن شاء الله يعني بحيل الله يكون على قريب الزواج، وإن شاء الله إنه هذا الفكرة اللي هي اللي تريده شرع راح
0: إن
1: اسويها.
0: شاء الله. أهم نقطة بكلامك هسه، تحياتنا للست الوالدة الله يحفظها،
1: الله يهديك.
0: هو رضا الوالدة ودعاء الوالدة سر من أسرار النجاح
1: النجاح
0: بحياة البشر كلها.
1: صحيح
0: صح؟
1: فعلا اكيد.
0: الله يحفظها ويحفظ
1: الله
0: كل
1: يهديك. شكرا
0: أمهاتنا.
1: شكرا
0: نروح
1: شكرا لك.
0: للسؤال الرابع.
2: السؤال الرابع، ما علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة؟
0: أستاذ محمد هذا صح وخطأ، عندنا 5 نقاط تقول لي صح أم خطأ، وإذا تريد تعلق علق. تمام؟ أولا صح أم خطأ، علاقتي بالكباب تفوق علاقتي مع أصدقائي.
1: صح
0: صح، بس شيء أنا دا أكتب السؤال قلت هسه يقول أصدقائي، يعني شلون علاقتك بالكباب أكثر من علاقتك مع
1: أصدقائي؟ هم يجون على الكباب،
0: إيه
1: يعني أغلب
0: ما يجون على محمد،
1: لا ما
0: يجون على
1: يجون
0: الكباب.
1: علي بالنهاية.
0: إيه
1: يجون على الكباب أغلب الناس، أصدقائي العفو هم يجون على الكباب على المشويات،
0: نعم
1: يعني علاقتهم بي قوية.
0: شنو علاقتك بالكباب؟ علاقة تختلف عن أي صاحب مطعم ب
1: الكباب اللي انا مرات من اسوي، انا عند اخوي ابو بنين هو يسوي،
0: ايه
1: فانا مرات بالدوام فهو اللي يسوي، فمعتني بهذا الشيء هو يمه. انا يمكن ما انزل يوميا انا عشاي هناك بالمطعم،
0: ايه
1: لازم انه اكل من هذا الشيء، لازم اكل الكباب.
0: ايه انا اشتغلت فترة بكباب سنتين او ثلاثة. احنا تجي ايام نمل من الكباب، تكه كباب تكه، نجيب جبن نجيب بيض،
1: صحيح
0: لان انت بالمطعم متشبع بالريحه يوميا تاكل، انت ما تمل.
1: لا انا ما امل من الكباب، الكباب اللي احنا نسويه يعني شوف، ترى هو مو بجيب اللحمايه وحطها وجيب
0: بس من
1: اللي
0: باب التنوع
1: وخبطها
0: قصدي
1: وما ادري
0: بالاكل.
1: شنو، لا هي اهم شيء النفسيه،
0: ايه
1: النفسيه اهم من كل شيء. لا تقول لي اللحمايه تجيبها وما ادري شنو، عادي اي لحم تجيب، على اغلب المطاعم تجيب اللحم تخلي لي وما ادري شنو تحطين ما يطلع طيب، بس
0: ايه
1: هي اهم شيء تابع للنفسيه، اذا كانت النفسيه طيبه هاي خلص.
0: بس اصدقائك يزعلون عليك،
1: لا لا ما يزعلون اكيد.
0: فضلت الكباب عليهم وانت بعد.
1: لا لا ما يزعلون.
0: يلا
1: انا ما
0: نراضيهم.
1: مقصر وياهم.
0: نروح لثانيا، صح ام خطأ، مواقع التواصل الاجتماعي خدمتني في الدعايه عن عملي، اقصد مواقع التواصل فيسبوك الانستا الى اخره،
1: هي اللي دعمتني
0: صح؟
1: اكيد صحيح،
0: شلون؟
1: اللي وصلتني.
0: انا شفتك صفحتك على الفيس وصفحتك على الانستا، انت جدا فعال بصناعه محتوى، تخلي اغاني والفيديو الى اخره. اليوم المواقع التواصل تجيب زبون؟
1: طبعا اكيد نسبه هواي، يعني مثل ما تقول هو، شوف هو الاساس الطعم، هاي اول شغله ما نقدر نستغنى عنها. اثنين التواصل الاجتماعي هي اللي يخليك تفتح المطعم، يعني توصل السمعه، تعرف الناس، ما الناس ما تفكر، يقول لك انا فوت من هذا الشارع يشوف، شوف هذا مطعم عادي، شنو هذا المطعم عادي، تفوت من عنده وتروح، بس لا انت من تشرح وراح تصور الايتمات اللي عندك وتوصل هالصوره، الناس راح تيجي عليها.
0: نعم
1: يعني
0: انا طيتني صفحتك الخاصه، مو صفحه المطعم، صفحتك الخاصه فقيره، كل شيء ما بيها،
1: ما بيها اي شيء،
0: بيها كم صوره بيها بس، صفحتك مال المشويات لا معتني بيها.
1: اي الحمد لله معتني بيها.
0: انت اذا عندك واهس بالميديا ليش ما تفعل صفحتين؟ ليش بس
1: لا صفحه واحده بس خاصه بالمطعم، لانه انا عندي حياه يعني خاصه، هم ما اقدر يعني اطب عليها السوشيال ميديا، ودوام ما يقدر يعني هذا الموضوع.
0: نعم.
1: كلش
0: اي بس بس انت جيد جدا بصفحه المطعم.
1: اي الحمد لله
0: بالتسويق، وتنتبه لشغله اللايكات
1: اكيد
0: المشاهدات.
1: اكيد
0: سويت تمويل ولا
1: لا؟ والله
0: ابد
1: ما سويت لحد الان، يعني اغلب الناس اللي اغلب الزباين تجي تقول مطعمك مطلوب اعلاميا.
0: ايه
1: ولحد الان
0: زين. تقرا تعليقات؟ اكو مرات ينتقدوك او شيء؟
1: اكيد اكيد تعليقات. انا مو
0: تعصبك لو لا؟
1: لا ما تعصب، لا بالعكس،
0: يقول هذا مطعم مطعم كذا كذا،
1: ما بيش يستقبله بروح رياضيه، لانه انا البدايه مشروع شوي شوي ينجح.
0: نعم
1: يعني اهم الناس، هلا هلا بيكم.
0: ايه
1: على كيفكم يعني، ان شاء الله يعني بدايتنا شويه صعبه.
0: نعم.
1: ويعني احنا شباب يعني.
0: تقرا عندك وقت تقرا التعليقات؟
1: اي لازم على اقرا، ومعني مو بس اقرا يعني، بالمطعم اخذ هواي راي الناس، اقول له شنو رايك بهذا الايتيم، شنو رايك بالاكيد، شنو رايك بالخدمه.
0: نعم.
1: الغلط اعالجه من هذا الموقف.
0: تشوف ترجع للبيت كملت شغلك، تشوف هذا الفيديو حقق 4000، هذا الفيديو حقق، تابعين مهتم بالموضوع؟
1: اي طموح هذا هو اللي يخليني استمر.
0: العدد الكبير يفرحك؟
1: طبعا اكيد اكيد، هو اللي يخليني انه استمر بالعمل، وان شاء الله يكون نجاحات اكثر من هذا الشيء.
0: يعني الميديا جزء من نجاحك؟
1: طبعا اكيد.
0: نعم. الروح ثالثا، صح ام خطأ، السعر الغالي يقابله دائما جودة بالطعام، صح ام خطأ؟
1: اكيد
0: اكيد
1: طبعا، لانه شو
0: علق هواي اكو مطاعم نطب نلقاهم غالين بس الاكل مو طيب، انت قلت لا السعر الغالي جودة بالطعام.
1: اللحماية عن اللحماية تختلف،
0: انا ما احكي عليه كمحمد، انا احكي بصورة عامة.
1: اي على المطاعم، المطاعم تختلف،
0: هواي اكو مطاعم الطب تلقى النفر ب30، نفر الكباب 30، اكو بغداد اكو، تمام، حتى بمطاعمنا تلقى ب20 مثلا، 20 بالنسبه كبيئه بابل هواي
1: كلش هواي.
0: اي بس الطعم طبيعي.
1: عادي يعني تلقى بأي مطعم
0: اي
1: موجود
0: بس انت هسه وافقت قلت سعر الغالي دائما ويا جوده بالاكل.
1: اي جوده اول شغله يكون هي اهم شيء الخدمه، اثنين العامل اهم شيء، ثالثا مثلا الشيف يجيب له، الشيف اللي يجي يشتغل بهذا المطعم على راتبه غالي هم يحسبه لازم يطلع راتب
0: زين. ليش ابو المطعم دائما يفكر بالسعر؟ هسه مو محمد قاعد بسرعه
1: يفكر بالسعر، انا بالنسبه لي ما عندها
0: يفكر بالفلوس. لا انت مو قلت لك هسه عوف محمد انا عشان بسرعه عامه واي الروح يعني مرات ينزل لك مي ها يحس بالمي يحس بفلوس. انا ما شفته بالحله بس بمحافظات او اقليم كردستان.
1: أيوة
0: اذا تنزل خبزه زايده يحسبها أيوة فلوس. فلوس اذا تقول له تعوازه تمه يحسبها فلوس.
1: صح شوف
0: هذا تحول الموضوع الى فلوس خصوصا المطعم. المطعم هو عباره عن سمعه. انا اطب يم استاذ محمد عجبني الاكل راح انقل الصورة جماعتي باكر يجون يمك. انت اذا عاملتني كفلوس بطل المي حاسبه ب 500، الخبزة الزايدة تحسبها علي، الشاي هواي مطاعم والشاي يمكن مجاني. مرات هاي تسويقية للمطعم. ليش هواي من المطاعم حتى في بابل يفكرون بالسعر؟
1: شوف اول شغلة ما يعني شلون اقول لك انا ما فكرت بيها ابد، هاي الفكرة ابد ما جتني ولا مرت علي.
0: موتة.
1: اي اعرف انا اقول لك هذا بدي اوضح. يعني ما عندي معلومات عنها هواي. لأنه أنا بالنسبة لي من يجيني زبون يجي يأكل وأقدم له الخدمة شوفه قاعد أنا على الكاشير من يجي يعطي حساب أقعد يم الكاشير أيه. يقول هذا الأكل طيب وإن شاء الله تستمرون على هذا الشيء، هذا طموحي لي. يعني ما أجي بأسر عقبه أجي أبيع المي بفلوس هذا ما عندني هيك
0: أيه.
1: ما عندني هيك فكرة
0: زين. أكو أسا طبت المطعم أبو المطعم دعشان هم بصورة عامة مو على محمد. الدجاجة هسه اليوم الدجاج الحي بثلاثة لربع اليوم شفتها بالفين وسبعمية وخمس روح بثلاثة هو راح يقدم لي دجاجة روح تكتل نفسها كيلوين هاي بستة آلاف وشويها وعمالها وأجارها يبيع لي دجاجة بخمستعش أو بعشرين وهو جايب لي برازيلي ما جايب لي حي. زين أنت دا تطلب سعر غالي تمام ليش ما تجيب لي شغلة نظيفة
1: شغلة نظيفة
0: أو دا تبيع الكباب بعشرين وتجيب لي لحم راس أو تجيب لي لحم هندي ليش؟ أنت دا تبيع أو قص لفت القص بخمسة أكو هنا عندنا في بابل بخمسة وبالتالي جايب لي لحم هندي ومخلي
1: مخافة الله ماكو. واثنين يعني همها الله بالفقير يعني أغلب الناس يعني ناس فقرة يعني أنت مو تفكر تقول أنا عندي إيجار صح علي إيجار غالي ولحماية وما أدري شنو عمالي هواي وكهرباء ومي وهاي أمور بس التأم حسبها يعني بصورة صحيحة. يعني هاي مناشدة لأهل المطاعم يعني أغلب الناس تفكر بس الفلوس اللي تجيها
0: نعم
1: والتقدم بصورة صحيحة الشغلة النظيفة يا بهاي شرح الناس هي تعرفها سواء كفد
0: انت اختصرتها بكلمتين.

0: تتابع المباريات؟
1: هسه انا متى راح الحلقه تخلص على مود راح
0: ها اليوم لعبتهم؟ ان شاء الله يخسرون.
1: لا لا
0: تابعهم
1: اي اكيد.
0: انت رياضي، جسمك رياضي؟
1: اي رياضي.
0: تمارس رياضه؟
1: امارس الرياضه
0: يعني جيم طوبه
1: لا طوبه
0: ايش تلعب؟ دفاع وسط؟
1: اي دفاع.
0: دفاع انت حتى طولك زين؟
1: اي الحمد لله.
0: خب ما تكسر
1: والله بالطوبه اذا صار بيها حماس. لا
0: ها تكسر.
1: اي قصر انا من النوع اللي احب الطوبه، واثنين يعني يصير اللي واهز
0: عصبي
1: بالطوبه. لا مو عصبي ابد.
0: يا برجته
1: برج الحوت.
0: حوت اي زين الحوت مو يعني كلش عصبي
1: يعني. اي زين
0: بالطوبه مو عصبي؟
1: بالطوبه لا مو عصبي
0: اي،
1: لانه مثل ما تقول يعني الزم نفسي اقدر.
0: قد تكون احد احلامك تحضر لعبه لريال مدريد؟
1: اكيد ان شاء الله
0: ان شاء الله. هم اجوا بالسعوديه مره لعبه واكثر من مره.
1: لا ما اروح للسعوديه ان شاء الله.
0: ها تروح لاسبانيا
1: ان شاء الله.
0: ابويا طاق طاق. نروح خامسا واخيرا، صح ام خطا؟ كسل الكثير من الشباب ما يمنعهم بالبدء بمشاريعهم الخاصه، صح ام خطا؟
1: اكيد
0: صح. ايش ليش؟ ليش هو شباب كسل عندهم؟ احنا حكينا هذا ثاني السؤال عن الشباب، اكو مبدعين، اكو عندهم افكار حلوه، بس عندهم شويه كسل. مو شويه، هواي
1: والله هواي. اغلب الشباب هسه حاليا يعني
0: شوف تصوراتك ليش؟
1: اول شغله انا اشوف مثلا انه طموحهم ما عندهم طموح. انت لا تفكر انه هاي خلاص وظيفه وهاي وكملت. مو بس هي الوظيفه، ترى الوظيفه يعني ما تقدر تقيم يعني هسه خاصه
0: راتبها منفوسه.
1: راتبها منفوسه يعني.
0: والله
1: اي. اثنين انت توكل، لا تخاف من شيء. مثلا تريد تفتح مشروع، توكل على الله، خليك انه عندك امل. لا تفكر تحسب حسابات انا راح اخسر، ها ما ادري شنو، هاي صعبه وها ما اقدر لها لو ما ادري شنو. توفيق من الله، خلي نيتك صافيه وتوكل على كل شيء.
0: زين هسه قد يسمعنا شاب يقول لك انا اذا ما عندي فلوس شلون ابدا مشروع؟ انت صح بديت بالمية.
1: بديت والله بالمئة الف.
0: اي هو هسه هو شو يقول؟ يقول انا ما عندي فلوس.
1: صحيح.
0: تمام؟ شلون ابدي؟
1: ابدي اول بدايه مبلغ بسيط.
0: قد تشارك انت
1: بس شارك اول بدايه
0: عادي. مجموعه شباب يشاركون
1: يعني الخساره. ترى ماكو اي خساره، الخساره هي تعلوم. عادي اخسر. اخسر مره اثنين ثلاثه اربعه عادي اخسر شوي شوي، من الخساره ترى تتعلم.
0: ترى هم
1: لا تخاف نهائيا.
0: رغم انت موظف وراتبك خير من الله، الله يزيدك، بس ما اعتمدت وما متزوج يعني ما عندك مسؤوليه، بس ما ثبتت على راتبك بلشت مشروعك الخاص. شنو توجه كلمه للشباب؟ اي شاب يسمعنا بالسياره عبر البث المباشر، شنو تقول له؟
1: انا بالنسبه لي اقول له اريد اوضح له الفكره من البدايه. خاف يقول هذا عبر راتبه اللي هو كونه ونجحه. نعم. وما ادري شنو. انا بالنسبه لي راتبي لحد الان ما واصل له. اكو عندي شغلات امور.
0: نعم.
1: عائليه.
0: نعم.
1: عندي مريض وفي شيء مصروف عليه يعني. نعم. راتب لحد الان انا ما واصل له. ما تريد تفكر، لا تقول انه هذا بالله عنده راتب ونجح وما ادري شلون وهاي. انا بديت اول بدايتي من 100 الف والحمد لله. استمر، توكلت على الله، خليت نيتي صافيه، قلت عادي واذا خسرت اتعلم من هذا الشيء، ولو مره ثانيه اذا اخسر اما اتعلم. انت اجهد، اقعد الصبح فكر، قول لي اليوم ايش راح اسوي، بلش امورك. لا تقول لي انه انا خلاص انا ما ابي حيل وما اريد هذا المشروع ما ادري شنو هاي. انت بدايتك هسه، انت شاب ما صار اذا عقبرت 30 او 35 بعد ما يقدر تعيش.
0: زين هو راح يسالك، انا راح اخذ دور الشاب اللي يشرب نرجيله ويلعب دومنا، تمام؟
1: ايش راح تفيد؟
0: ويلعب بوبجي. زين انت دا تسولف هيك، هو وين الشغل؟ تريدني ابلش مشروع وين الشغل؟
1: لا الشغل موجود. لا حد يقول الشغل ماكو، الشغل موجود. اطلع
0: اسعى. زين احنا درسنا وتخرجنا، تعيين ماكو، وتريدنا اشتغل، شلون يعني شلون اكون نفسي؟
1: تعيين ماكو والله. تقول هاي احنا ما ردنا نطلع هذه الامور مال الدوله او في شيء. بس الشغل موجود.
0: زين هي
1: بس انت اوسع
0: أسعب.
1: اطلع.
0: نعم
1: اصعب هذه الامور.
0: زين هي الوظيفه كل شيء؟
1: لا
0: مو كل شيء
1: ابد.
0: مو كل شيء.
1: مو كل شيء.
0: اكو واي ناس يشتغلون بلا وظيفه. بالعكس انا دائما اقول الشغل الكاسب الله يبارك برزق اكثر من الوظيفه.
1: اكثر بهواي امور.
0: الله يفتح بيبان للكاسب للاعمال الحره اكثر من الوظيفه.
1: اكثر
0: يعني عن تجربه.
1: ترى الوظيفه منفوسه يعني راتبها حيل منفوس.
0: وهالوظيفه الدوله هوايكم موظفين ده نشوف احنا المظاهرات الى اخره. ان شاء الله كتجربه شبابيه ان شاء الله الشباب اللي يسمعونا يستفادون.
1: اي والله لازم اسعى من هسه ولا تخاف توكل على الله، وترى الوقت ياكلك اذا عبرت الثلاثين وانت ما فتح مشروع واذا ما مسوي لك فد انجاز فانت راح
0: تدمر حياتك.
1: ترى ما تفيدك والله لا نرجيله ولا الدومنه ولا البوبجي ولا النت ولا غيره. اسعى وتوكل على الله، فتح مشروع ابد لا تخاف.
0: نروح للسؤال الخامس والاخير.
2: السؤال الخامس، علل ما ياتي.
0: استاذ محمد عندنا تعليلين. اولا علل ما ياتي، يميل الزبون دائما الى السؤال على السعر اكثر من السؤال على نوعيه اللحم. ليش؟
1: ما اعرف.
0: اول ما تجي هو حتى احنا مسوي انا اسويها بيش نفر الكباب بيش الدجاجه، بس ما يسال هاي الدجاجه شنو او هذا اللحم شنو،
1: ما يفكرون. شوف انا عراقي جيبوا كل
0: اي
1: اهم شيء عندهم السعر.
0: ليش
1: ما يفكر؟ اكو طعام يختلف.
0: ليش حسب خبرتك؟
1: والله ما اعرف، يعني اغلب الناس تدري العراقيين ناس
0: على قدهم
1: اي على قد حالهم يعني. اهم شيء عندهم السعر. اكو ناس بشرك ما عنده وكل، وان شاء الله احنا ماتين ما عندنا.
0: زين بالمطعم يسيلون على السعر؟
1: يسيلون والله من عندهم. اغلب الناس تقول هاي اسعارك حرامات يعني، هيك يعني رخيصه رخيصه اغلب المطاعم.
0: اكو ناس تقعد اول ما تقعد تسالك بيش النفر بيش الفلان بيش فلان.
1: اي يسيلون، بس احنا عندنا منيو موجود.
0: نعم.
1: واسعاره ما يقراهن يعني.
0: مره صارت بيك واحد الطاقم قال لك ايش دعوه؟
1: لا والله لحد ابد ما صارت عندنا بالمطعم، لانه اسعاره هي ثابته واسعار السوق.
0: ومرات استاذ محمد مرات البيئه الاجتماعيه محافظه بابي كبيئه بيئه متوسطه الى فقيره يعني، او هو الطبق العامل. احنا اذا تتاخر الراتب 3 ايام تشوف الناس دايخه، عنده اجار وعنده مريض وعنده طفل وعنده الى اخره. وهي هاي طبقه انه ما اقدر اصعد اكثر من الموجود، لان هو مرات اكو ناس يتعنى من الحله لابو غرق اذا النفر كباب ب10، وما يجي لمحمد اذا النفر كباب 15. اكو ناس
1: اي صح اكو هو
0: يعني يتعنى 15 كيلو لان السعر اقل 5000 دينار.
1: صحيح
0: السعر عنده مهم كلش يعني.
1: اغلب المطاعم اغلب الزباين يعني عندهم السعر اهم من كل شيء.
0: صح
1: يعني هسه مرات دا اشوفك تعاليق تعلق ذاك من ذاك يعني قالوا سعره مبالغ يعني. يمكن انا اشوف هاي العائله الفقيره الطبقه الفقيره.
0: نعم.
1: يعني تسال هذا الموضوع اكثر شيء تطرق لهذا.
0: ناو تصعد الاسعار التلون؟
1: لا لا ان شاء الله ما عندنا هذا الشيء.
0: ما تتاثر بهرميز بالبنزين وهاي ناس هسه كلها صعدت؟
1: لا لا ما نتاثر بهذا الشيء، واحنا ترى احنا نمشي مخافه الله فوقنا.
0: اكيد ان شاء الله. نروح للتعليل الثاني. علل ما ياتي، طموحي كبير لكن يتعارض مع الواقع وحركه السوق. صح؟
1: صحيح.
0: علل ليش؟
1: اول شغله طموحنا كبير.
0: شنو طموحك؟
1: السوق. طموحي
0: أي.
1: والله طموحي كبير، وما يعني مثل ما تقول سلسله يعني مطاعم.
0: سلسله مطاعم راح تيجي الشارع 40 لو للجمعيه. بعد ما تتحاكى
1: لا لا لا لا
0: صعد لنا تاهو.
1: لا احنا ولدنا خير
0: والنفر لله. والنفر كباب راح يصير ب20. بويا معود محمد مو كنت بشارع الاسكان وكان كانت اسعارك حلوه، مو هاي شارع 40 والجمعيه.
1: لا لا ان شاء الله نفس احنا ونفس طبعنا ونفس اصلنا واحنا ولد خير.
0: سلسله مطاعم وين؟
1: محافظات.
0: محافظات
1: ان شاء الله. بدا يطلبون من عندنا هذا الشيء.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: روحي صير اه شنو الامور لا رح وينك روحي صير.
1: فكر يتجدد ووعي يتسع، إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

خلي تودر خلي بسك يا شوق بتعتبي خلي تودر خلي.

يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا

العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا

منك بسعة ربي. العب يا شوق العب العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق العب يا شوق.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أو ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.

أذكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محمد.